دخلنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافحوا الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندنا لن تغرب.
1: سبعة وتسعين أصل خمسة مصر، وثمانية وتسعين أصل خمسة صلنا.

0: نصاحبكم كل صباح بأجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير، صباح النور وسرور أكيد لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 أكيد لكل اللي حب اللي يسمعونا حاليا في محافظة أظفار، دروب أمينة سالمة، كل ما نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير الصباحية وين ما كان مشوارك ودربك، رايح الدوام، راجع من الدوام، أهم شي دير بالك مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا. على رقم التواصل مستمعين مثل العادة أكيد نستقبل رسائلكم من الحين لغاية الساعة 9 صباحا على الرقم 947-999-75 لكل من ودنا يتواصل معانا اللي مخزن رقم أمورة طيبة، فرسائلكم أكيد يعني نترياها وننتظرها من كل صباح، ولكن اللي ما مخزن الرقم فأكيد نتمنى أنك تسيف الرقم وياك وتتواصل معنا تشاركنا علومك وأخبارك الصباحية. اليوم إن شاء الله راح تكون معنا محطات مختلفة متنوعة مثل العادة، ولكن أيضا راح يكون اليوم معنا ضيف استثنائي في نهاية الساعة من البرنامج، وراح نتكلم

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. وصلتنا رسالة جدا جميلة من فايز العلوي منصور العفية، يقول: ليس هنالك من يمنعك أنك تبتسم، وليس هناك شيء يستحق الحزن. الحياة متقلبة، وعليك أن تقتنع أن الماضي قد مات والقادم قد كتب. الصباح يخبرك أن هنالك فرصة جديدة دائما، فلا تدع عثرات الأمس تسرق منك إشراقك. صباح ابتسامات تسعد قلوبكم الصافية وروحكم الطاهرة، طاقم الإبداع والتميز والذوق الرفيع، طاقم صباح الشبيبة من فايز العلوي. شكرا لك يا فايز. وفعلا يعني اللي يقولك اللي فات مات خلاص، يعني ليش تفكر في شيء هو أساسا صار وحصل، وكل ما فكرت فيه زيادة كل ما حزنت أكثر. فأنت حاليا تقدر تغير الموضوع من خلال تفكيرك في حاضرك وفي مستقبلك، هنا تقدر تغير الموضوع. ولكن خلاص اللي صار صار يعني، وصار وانتهى. فكر بالقادم بكل إيجابية، وأهم حاجة أنك أنت تتعلم من الأخطاء اللي صارت لك في الماضي. يعني لا تكرر الخطأ مرة ومرتين وثلاث. يعني في أشخاص يقولك أنا ما أقدر يعني أو ما أقدر أستفيد من تجاربي إلا إذا صفعتني الحياة أكثر من مرة. فخلي الحياة تصفعك مرة، خلاص كفاية يعني تصفعك أكثر من مرة ليش؟ عموماً مستمعين أكيد يعني نرحب برسائلكم من الحين لغاية نهاية البرنامج في هذه المحطة. خلونا نتعرف إلى يعني خبر من الأخبار الصادمة بالنسبة لي، فخلونا نشوف. يقول هذا الخبر: هو تحذير لمستخدمين الآيفون من رسائل امتلاء التخزين التي تستهدف نهب الحسابات البنكية، وهو يعتبر احتيال جداً خطير. فأصدر خبراء الأمن السيبراني ومنظمات حماية المستهلك تحذير

تأخيرا عاجلا لمستهدفي هواتف الآيفون من موجة رسائل احتيالية تخدع المستخدمين بامتلاء مساحة التخزين الآي كلاود، وتهدف هذه الرسائل إلى دفع الضحايا النقر على الروابط مباشرة عشان يحذفوا بياناتهم. طيب، من خلال النقر هذا اللي راح يتيح الفرصة للمحتالين إنهم يوصلون إلى معلوماتك وبياناتك المصرفية، لذلك ينصح بتجاهل هذه الرسائل والتحقق من مساحة التخزين عبر إعدادات الجهاز الرسمية فقط. للعلم فعلا وصلتني ترى يعني هذا الإشعار، ولكن يعني فكرت فيها، يعني تلفوني توه جديد، وين مدى أساسا يعني الذاكرة معاي تمتلي، وإن لازم إني أروح وأحذف، ولا إني أروح أشتري مثلا مساحة جديدة ولا غيره، ولا أروح أنقر عليه. ففعلا أنا وصلني هذا الإشعار وصدمني نفس الوقت، لأن التلفون ما صار له يعني سنة كاملة، ولكن نفس الوقت أنا من الأشخاص اللي لين ما يتفاق الموضوع ذيك الساعة حل المشكلة، فلذلك يعني ما عطت الموضوع أي أهمية إلى أن انصدمت من الخبر اللي قرأته لكم حاليا. فإذا وصلكم هذا الإشعار يا جماعة الخير تجاهلوا الإشعار، وإذا ودك أنك تتأكد أكثر من يعني مساحة التخزين معك، فعليك أنك أنت تروح إلى إعدادات الهاتف نفسه. يعني النصب والاحتيال له طرق مختلفة ومتنوعة، أهم حاجة أن الواحد فعلا يكون ذكي وما يعني يضغط على أي شيء أو يسجل بياناته في أي حاجة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

رسائلكم مستمعين أكيد عبر الواتساب 947-999-75. ورسالة من ناصر أو سيد الهشامي يقول: صباح الخير شيماء، الله يديم السعادة والابتسامة على محياك، اللهم أمين يا رب ويديم الابتسامة على الجميع. صباح الخير يا وطني. وسعيد بن عزيز الهشامي صباح عليكم في صباح الشبيبة، حياك الله يا سعيد، وراسلنا الأغنام هذه ليل نهار طلق وتتجول. ساعة 56 بس ما شاء الله، يعني أحس الجو يعني كأنه ليل معاكم يا سعيد، يعني كأنه تو الفجر مع أن الضوء كله طالع. عادي ذاك الأجواء معاكم، ترى بشتل من هني ورايح السيدة هناك صوبكم. يقول هذه في قرية طوية بوادي المعاول، شكرا لك يا سعيد على هذه المشاركة. وأيضا رسالة من ناصر الزيادي، حياك الله يا ناصر. وكذلك رسالة من خالد يقول: أشد أنواع الوحدة وجعا أن تكون محاطا بالجميع بينما لا يجد قلبك من يفهمه. قد يجلس الإنسان وسط الضحكات والأحاديث والمجالس لكنه يشعر بغربة خفية لا يراها أحد. السؤال اللي ممكن يتبادر في ذهني على الكلام اللي قاله خالد: إيش يا ترى اللي خلانا نوصل لهذه المرحلة من المشاعر؟ إيش اللي خلانا نحن اليوم يعني نحس بالوحدة رغم وجودنا مع كثير من الأشخاص؟ يعني مش معقول أن الواحد يحس بالوحدة وهو مع أصدقاء على سبيل المثال، أو مع صديقه المقرب، أو حتى مع أخوه أو أخته أو والده أو حتى والدته. فأعتقد أن الموضوع بسبب الإنهاك النفسي اللي يمر فيه الواحد، لذلك حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تنهك نفسك، وأيضا أحيط نفسك بالأحبة. يعني ترى صعب وايد تعيش الحياة وأنت وحيد، فجميل يعني. والله خلقنا أساسا اجتماعيين، خلقنا الله على أساس نحن اليوم يعني نكون ودودين لبعضنا البعض، لذلك اختار لك خير صحبة، وأيضا اقترب أكثر من أخوانك، سولف معاهم، أخذ وعطي، وحلوا مشاكلكم مع بعضكم البعض، اجلس مع والدك مع والدتك مع شيوبة، وراح تحس أمانة يعني بشعور جدا مختلف. سليمان يقول: عشان تكتسب خبر اجتماعي انت بحاجة لتتعرض اكثر من مرة لموقف اجتماعي محدد لتكتسب مهارة اتقان هذا الموقف، مثل مواجهة، الاقناع، الرفض، وضع معايير وشروط، المفاوضات، وضع الحدود والالقاء. تحتاج ان تفشل وترتبك اكثر من مرة عشان تتقن في نهاية تلك المهارة الاجتماعية. جميلة الرسالة يا سليمان، والاجمل ان فعلا الواحد يعني كذلك ينتقي الأماكن اللي ممكن يذهب إليها. أيوة الحين سعيد يقولي: من المسؤول لما الأغنام تتجول ليل ونهار؟ والله يا سعيد يعني هذه المشاكل مشاكل حارة أنا ما لي دخل فيها، ولا عندي علم ولا خلفية من هو المسؤول يا سعيد الهشامي، ولكن يمكن ما لحد من الجيرة يعني كنت عارفه مال من بالضبط. عموما مستمعينا خلينا نروح لي يعني أحد الأشخاص اللي ذكر عبارة، هذه العبارة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. العبارة تقول: إذا نزل راتبك أول 3 أيام لا تصرفه، خليه يبرد. فهذا اللي خليني اليوم أفكر، يعني نحن أول ما ينزل الراتب إيش أول شيء ممكن نسوي؟ أول شيء راح نوزع اللي هو يعني مثلا الديون اللي علينا على سبيل المثال، راح تحط مثلا مبلغ للجمعية، ولا تحط مبلغ مثلا للقسط اللي أنت مثلا كنت حاطة لشيء معين. عموما يعني راح توزع أولويات في البداية للراتب، بعد ذلك يبقى لك الأشياء الثانوية، بعدها بتروح ترفع عن نفسك، ولا تشتري لك شيء تحبه، ولا تشتري هدية لشخص تعزه. عموما يعني الراتب راح يتقسم من أول ثانية، مش من خلال 3 أيام، أول ثانية. أنت أساسا قبل لا ينزل راتب حاطة تقسيمه في بالك. فموضوع أنه خلي الراتب يبرد، جلست أفكر فيها يا ترى لو خلينا الراتب يبرد لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام رحنا نحن ويعني صرفنا المبلغ اللي نبغى نصرفه، هل راح يكون بنفس الصرف إذا كان أول يوم؟ يا أخي ما أعتقد، يعني والله العظيم لما تخيلت نفسي أقولكم إياها ما أعتقد نهائيا. ليش؟ لأن أنت مسكت الراتب لمدة 3 أيام، فبالنسبة لك ذيك 3 أيام خلتك أساسا يعني تحدد أولوياتك وتعرف أن هذا المبلغ ما راح تصرفه على أي شيء. بعد ذلك لما تصرفه خلاص بتبدأ تصرفه على 1، 2، 3 و4، وتكون لأشياء مهمة جداً.
لكن الإشكالية ما هنا، الإشكالية إن التوزيعات اللي تكون في أول يعني أول ما ينزل الراتب. فعموماً لو عاد نحن يعني إن شاء الله على وشك أكيد يعني نزول الرواتب سواء كان الجهات الحكومية أو حتى الخاصة، هل يا ترى راح تعمل بهذه الآلية أنك أنت راح تنتظر لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام بتبدأ تصرف مبلغك؟ خبرنا كذا وشاركنا على رقم الواتساب 94799975.

كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

لطريقة ملفتة. هذه طريقة مستمعينا في إحدى المطاعم، مطعم روسي، إيش اللي سوى؟ وظف التوائم المتطابقة لإرباك الزبائن. إنزين ليش يعني الواحد جاي ياخذ أكل ويوعان وتعبان ولا عنده ضغوطات نفسية اجتماعية، ضغوطات العمل، ودي يطلع من هذه الضغوطات رايح المطعم، وآخر شيء يعني تسوي له إرباك ليش؟ عموما المستمعين في العاصمة الروسية موسكو، اشتهر مطعم اسمه توين ستارز بفكرة غريبة ومسلية جعلته محط اهتمام الزوار ووسائل الإعلام، إذ يعتمد على توظيف التوائم المتطابقة ضمن طاقم العمل لإضفاء أجواء غير معتادة داخل المكان. عموما الجدير بالذكر أنه يظهر التوائم بملابس متشابهة تماما أثناء العمل، يعني مش فقط ان يعني في شباب على الاقل يغير ملابسهم على اساس اني انا احس بالارباك، ولكن حتى فقده كله انهم لابسين نفس الزي. انا اعتقد ان من وجهة نظري لو انا كنت متواجده هناك ما راح اميز اذا كان يعني هذا هو ولا توأمه، زايد ما راح اهتم اساسا من اللي جايب لي الاكل كثر ما يهمني انه وصل الاكل معاي على الطاوله. فانا ما اعرف عنكم مستمعين ايش رايكم انتم لو كنتوا في هذا المطعم، هل يا ترى فعلا راح تقدروا تميزوا اذا كان يعني هو نفس اللي يعني قدم لكم الخدمه في البدايه ولا لا، او انا سواما، هل اساسا راح يهمكم الموضوع؟ شاركونا اكيد عبر الواتساب 9479995. انا من وجهه نظري اعطيتكم اياها، ولكن اكيد بعدني انتظر وجهات نظركم المختلفه. على رغم التواصل 9479995 اكيد ننتظر مشاركاتكم.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

بحثي أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

مثل ما نعرف مستمعين أن الكلمة الطيبة لها الأثر الباقي، ولكن تخيلوا معاي أن الإنسان ودماغ البشري يتذكر الإهانات لمدة تصل إلى 20 عاما، بينما لا يستطيع الاحتفاظ بالإطراءات أو حتى المدح في ذهنه لأكثر من 30 يوم. يعني إذا مدحته يدوب يعني ذاك المدح راح يستمر في ذهنه لمدة شهر كامل، ولكن الكلمة القاسية والكلمة التي جاءت في غير محلها والكلمة اللي فعلا جاءت يعني في صميم القلب ممكن تستمر ل20 عام أو حتى من أكثر من 20 عام. هذه الظاهرة مستمعين المعروفة في علم النفس تسمى التحيز السلبي، وتعني أن دماغ يميل الانتباه إلى الأحداث السلبية أكثر من الإيجابية. ذكريات سلبية مثل الإهانات على سبيل المثال غالبا ما تكون أقوى وأكثر ثباتا من الذكريات الإيجابية. الإهانات قد تحدث استجابة دماغية أقوى وتبقى لفترة أطول بكثير من المجاملات أو حتى المدح اللي أنت تقدمه لذاك الشخص. لذلك لما تقول أي كلمة حاسب كلامك، وأيضا لما يسأل عليك فلان وهذا الزعل يستمر معاه لفترة جدا طويلة، لا تجي وتسأل نفسك يا ترى والله ليش فلان مطولها وهي قصيرة، فلان ليش ما رضى لحد الحين، الموضوع ما كان يستاهل ما كان يستحق. بالنسبة لك أنت ما يستحق، بس بالنسبة له هو لا، الموضوع يستحق مليون مرة. في بعد عبارة اللي تقول الظالم ينسى والمظلوم ما ينسى، فمعنات انك انت عقيت الكلمة وخلاص انتهى الموضوع يعني، بس هو هذيك الكلمة راح تظل تتردد في ذهنه مرة ومرتين وثلاث واربع، بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين. فالكلمة يعني امانة لها اثرها الباقي في نفس الانسان. لذلك كن طيب يعني الخلق، وايضا كن يعني ذو الفاظ حسنة، وحاول تمدح يعني غيرك. يعني ما بدي تمر عليكم ذيك الفيديوهات شخص اللي مثلا كل ما صادف احد يقول له والله يعني ربطة العنق مالك وايد حلوة، والله شعرش ما شاء الله عليه وايد جميل، فتكون في ردود افعال يعني جميلة جدا. فخليكم انتم من هالاشخاص من هالنوعية اللي اذا تكلم قال شيء زين، اذا تكلم قال شيء الحسن مش شيء الشين. ودائما بالنسبة لي شخص اللي يتكلم بالأمور السلبية أو اللي يعني يهين الأشخاص الآخرين، ترى هذا كله عبارة عن ضعف معه في داخله وضعف شخصية عنده، ويلي ربما مشاكل بعد نفسية ما حد يعرف. ولكن عموما الشخص اللي دائما يرسل رسائل إيجابية هذاك تحسه متصالح مع نفسه ومتصالح كذلك مع الحياة بدون غيرة بدون حسد. فلذلك يا جماعة الخير تخيل معي، والله تخيلوا معي انك انت قلت كلمة وهذه الكلمة عقيتها لذاك الشخص وكنت قاصدها للعبارة اللي انت ذكرتها. تخيل معي ان انت بتنام امورك طيبة، هذاك الشخص راح تتردد ذيك العبارة في باله لمدة جدا طويلة. هل تبقى انت تكون من الاشخاص اللي يعني لذكرى سيئة في ذهن أحد؟ ما أعتقد أحد منا يريد هذا الشيء. لذلك نكون لطيفين لبعضنا البعض، نكون أيضا ودودين أيضا لبعضنا البعض.

لكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير وسعادة نور من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نتكلم عن مخاطر المسكرة منتهية الصلاحية، محطة خاصة للنساء، ولكن يعني جميل إذا مرت عليك أي معلومة تذكر بها غيرك. عموما مستمعينا، تم التحذير من استخدام المسكرة لأكثر من 3 أشهر، وذلك لتجنب الإصابة بالبكتيريا والتهابات العين الخطيرة. فتعد منتجات تجميل العيون خاصة، والمسكرة بالتحديد مستمعين هي بيئة خصبة لنمو البكتيريا بسرعة نتيجة لتلامسها المباشر مع العين، واستخدامها كذلك لفترة تتجاوز 4 أشهر قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة مثل التهاب الملتحمة، ظهور قروح خطيرة في القرنية. كذلك الحفاظ على سلامة العين يبدأ بمراقبة تاريخ صلاحية المكياج وأيضا استبداله بانتظار. يعني إذا بنتكلم عن هذه المحطة وعن نحن البنات، أعتقد نحن المسكرة لو خلصت، يعني الوعظ مش الكل، بيحط داخل زيت على أساس أن يستفيد من بقايا المسكرة اللي موجودة هناك. بعد نفس الشيء على حال الأدوات الأخرى، يعني ما راح يتم استبدالها أساسا إلا إذا خلاص يعني رسميا حرفيا ما بقى فيها شيء. زايد إذا بنتكلم عن المحافظة في المكياج، أعتقد يعني البعض منا مش الكل طبعا من البنات اللي الميك اب تبعها ما يعني ما يتم تنظيفه باستمرار أو مثلا بين فترة وفترة أخرى، فمتى يتم التنظيف إلا إذا فعلا حست إنه خلاص لا لا لا وصلنا لمرحلة نهائية لازم ننظف الحين عدة المكياج، وهذا ترى كله له تأثيرات مباشرة جدا علينا. على سبيل المثال على البشرة، زايد على العين مثل ما ذكرنا قبل شوية، وبالإضافة إلى كثير من التأثيرات السلبية المباشرة التي ممكن تكون جات من المكياج. فيا بنات يا حبيبات، يعني أعرف أن مسألة يعني إحنا اليوم نبدل المكياج يعني بين فترة وفترة يعني وايد صعب، خاصة إذا كان نشري يعني المكياج ماركة معينة ويعني ودافعين في مبلغ وقدره، ولكن إنه خلاص راح إلا مدة صلاحية معينة وانتهى الموضوع. وأحلى شيء الواحد فعلا يعني إنه ما يعني للبنات مش ما تلزمي ويهش بشكل يومي بالمكياج يعني الثقيل، فحاول بين فترة وفترة يعني شوية ها تروحي عن البشرة. يعني للعلم في عبارة مرت علي وايد حبيتها، ويعني فيني إني أسويها إن شاء الله بسمة الله هو أعلم، ولكن في مصطلح اسمه صيام البشرة. يعني إحنا لما نقول صيام البشرة إيش اللي نقصده بالضبط؟ المقصود منه إنك أنت يعني إنش أنتي، لأن الفقرة خاصة بالبنات، إنش أنتي يعني تصومين البشرة من المرطبات، من واقي الشمس، من المكياج، من كل حاجة حتى الغسول للعلم يعني. فخلاص هني تبقى البشرة يعني نظيفة، تبقى البشرة ما فيها شيء، تبقى البشرة أساسا تجدد نفسها بنفسها وخلاص تبدأ تتنفس من الأساس يعني. فمسألة نحن اليوم جالسين نكتم البشرة وبعدين نقول والله ها طلع لي حبوب وليش وبروح أعالج، وتروح تعالج أو تروحي تعالجي، بس مع الأسف يعني ما في أي فائدة. فالموضوع كله مستمعينا ومستمعاتي يعني يعتمد على الأدوات اللي أنت تستخدميها بالإضافة إلى الفراش اللي تنامين فيه، لأن يقول لك إن الفراش أساساً لازم يتم يعني غسله بين فترة وفترة أخرى، لأنه يعني هو يكون يعني الاحتكاك المباشر مع البشرة. فوايد أشياء يعني، وأساساً البشرة عالم ثاني تماماً، واللي يدخل عالم البشرة ما بيقدر يطلع منه وبيتعب أساساً، لأنه ما شاء الله يعني كثير من المعلومات ويحتاج لاهتمام لا صار حتى ولا استوى. لكن بالعموم الواحد لازم يحافظ على نفسه ويحافظ كذلك على صحته.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا هلا فيكم من جديد وصباح الخير والنور والسرور على قلوبكم أجمعين أو جميعاً مستمعين وحبينا. طيب هذه المحطة خلونا نروح وياكم مباشرة مع خبر. هذا الخبر من الأخبار اللي

اللي راح تخليك تغير نظرتك للمشاريع المنزلية. عموماً مستمعينا في طابور لبيتزا الشقة. طيب إيش تفاصيل وإيش يعني بيتزا الشقة؟ هو مشروع لبيع البيتزا من شقة سكنية في النرويج، حقق نجاح مبهر ويجذب أيضاً طوابير طويلة من الزبائن إلى الشارع. فحلو أنك أنت فعلاً تفتح مشروع، هذا المشروع يلقى إعجاب جداً كبير من كثير من الأشخاص. عموماً في مشهد غير مألوف يعكس نجاح التفكير خارج الصندوق. تحول شارع في النرويج إلى نقطة جذب مزدحمة بسبب مشروع فردي لبيع البيتزا من داخل شقة سكنية. الفكرة بدأت بسيطة وحققت نجاح مبهر وتفاعل كذلك كبير، لدرجة أن الزبائن باتوا يصفون في طوابير طويلة تمتد لعشرات الأمتار أسفل الشرفة بانتظار دورهم للحصول على طلباتهم. هذا الإقبال الكبير والسمين يثبت أن جودة المنتج وابتكار الأسلوب التقديم يمكن أن يقدم نجاحا لافتا يفوق المطاعم التقليدية. أيضا بدون الحاجة أنك أنت يعني يكون معك محل أو حتى يكون معك واجهة تجارية أو حتى غيرها. هذا مستمعينا على البيتزا. على البيتزا من داخل الشقة. على طاري الموضوع يعني المشاريع المنزلية مستمعينا، يعني مش فقط على البيتزا من داخل الشرفة أو من داخل شقة سكنية، ولكن بشكل عام يعني أنا أحس حتى المشاريع المنزلية أيضا لها دور جدا كبير في هذا الموضوع. طيب إيش اللي يميز هذا المشروع؟ خلينا أخذكم لتفاصيل، من بعد هذه التفاصيل راح أتكلم بشكل عام عن المشاريع المنزلية. عموما هذا الشخص وش مسوي؟ مسوي مشروع بيتزا من داخل شقة مالته، وبعدين إيش اللي يصير؟ إنه هو ينزل البيتزا عن طريق حبل، وهذا الحبل مربوط بسلة، فالطريقة يعني تعتبر غير اعتيادية نهائيا. بس أنا من اعتقادي إنه لازم يكون في واحد أسفل الشقة ينظم المسار هناك. طيب على طاري الموضوع المشاريع المنزلية، خلينا نتكلم بما أننا نحن اليوم قرب عيد الأضحى المبارك، فكثير من البنات اللي ما شاء الله عليهن أيضا أبدعن في مجال السويتات أو مجال الحلويات، فتحس أنه مستحيل يمر العيد وما حد يعني طلب هالنوع من الحلويات اللي تكون خاصة بالعيد الأضحى وحتى بالأعياد بشكل عام. هذا على مسألة البنات، ولكن أيضا على مسألة الرجال، فتشوف حتى في مشاريع رجالية خاصة مثلا بالمصار العمانية، خاصة بالكميم، خاصة أيضا بالنعال كرمكم الله. فكثير من المشاريع فعلا يعني موجودة ومتواجدة داخل المنزل، ولكن هي فعلا بحاجة إلى التسويق الناجح وأنك فعلا تشتغل على نفسك وما تيأس نهائيا مهما كانت النتيجة عكسية. يمكن في بداية المشوار وفي بداية المشروع راح تحصل نوع من يعني عدم الإقبال، ولكن الواحد أكيد مع السعي ومع الإيمان بنفسه راح يقدر أنه يوصل إلى الطموح اللي هو يعني رسمه في باله. فلذلك إذا كان معك هواية معينة، إذا كان في مثلا شيء أنت مبدع فيه، فحاول قدر الإمكانك تستفيد من هذه الهواية ومن هذا الإبداع وما تهمل نهائيا. وما شاء الله اليوم يعني فضاء مواقع التواصل الاجتماعي راح تفتح لك أبواب جدا كبيرة، ولكن عاد تبقى مسألة واحدة هي مسألة الإبداع. اليوم المشاريع صارت متشابهة، ويعني الكل صار مثلا يعني عبارة عن نسخ لصق، وكل شيء صار متشابه. اليوم زبون أو أي شخص أساسا إذا راح يبحث عن شيء راح يبحث عن التميز. على طاري هذا الموضوع أنا أتذكر من المشاريع اللي مرت علي، مر علي مشروع خاص باللي هو تنسيق يعني مثلا النعال أكرمكم الله ما بين الزوج والزوج والابن، يكونوا على نفس الديزاين، ويعني يعتبر شيء يعني غير يعني اعتيادي نهائيا أنه مثلا يكون ثلاث أشياء متشابهة. فحسيت أن المشروع فعلا جميل. فلذلك إذا كنت ناوي تفتح لك أي مشروع منزلي من داخل المنزل وفي مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما عليك أنك تبدع بفكرة. والله يوفقكم يا رب العالمين.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: ويا هلا فيكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نذكر قصة، هذه القصة ما أتمناها أبدا تكون لأي شخص، لا قريب ولا عدو، بالإضافة إلى أحيانا بعض القصص اللي ممكن إحنا اليوم نذكرها نأخذ منها أكيد العبرة. عموما مستمعينا، في قصة، هذه القصة انتشرت لسيدة قررت إنهاء زواجها الذي استمر ربع قرن، ليس لسبب يعني كبير ولكن قد يبدو السبب في البداية هو بسيط. إيش القصة؟ القصة إن زوجها تناول قطعتها من التشيز كيك اللي هي الكيكة تبعها، وبعد ذلك يعني اشتعل الموضوع غضب، ويعني عصبت وغضبت وزعلت وغيره وكذا. لكن يمكن حين اليوم نقول إنه ترى بس إلا كل قطعة كيكة، يعني وين المشكلة، وين القضية؟ القصة الحقيقية مستمعين كانت أعمق من ذلك بكثير. أوضحت الزوجة إن هذه الواقعة كانت القشة التي قضمت ظهر البعير، حيث كشفت عن سنوات طويلة من التهميش والتجاهل لاحتياجاتها البسيطة وعدم التقدير من قبل زوجها، مما حول موقف صغير جدا إلى رمز للإفلاس العاطفي وانهيار الثقة والاحترام المتبادل ما بين الطرفين. هذا نفس اللي يقولك الموضوع عبارة عن تراكمات، فالواحد يعني يقولك يعني انت طلع لي في خاطرك، طلع لي في قلبك لما يكون في يعني غضب شديد ما بين الطرفين، وهذاك يبدأ شوي يعني يتكلم ويقول، وهو من الأشخاص الهادين مثلا سبيل المثال اللي ما يذكر مشاكله، ما يقول إيش اللي عنده، فلما يشتد الموضوع على الطرف الثاني يقول طلع لي اللي في جواتك، يعني طلع لي في داخلك إيش ضام هناك. فأحيانا فعلا الواحد يعني إذا شفت شيء من طرف ثاني حاول تقول له يعني بكل بساطة صارحة، يا فلان ترى 1 2 3 4 يعني ما في أي نوع من الإشكالية، لربما يتم إصلاح هذا الموضوع بدل يكون في تراكمات عاطفية من بعد ذلك يكون في انفجار، من بعد ذلك يكون في انفصال لسبب جدا جدا جدا بسيط، يعني ما مستاهل أبدا الموضوع. هو بنظرتها هي يعني الموضوع يستاهل، إنه مثل ما ذكرت في الخبر اللي قريناه قبل شوية، إن يعني الموضوع عبارة عن تجاهل، عبارة عن يعني عدم إعطائها حقها، عبارة عن واجد أشياء يعني يمكن إحنا اليوم ما نعرفها. ولكن يعني يا بنات يا حبيباتي، أساسا نحن كبنات طبيعتنا نلاحظ كل شيء، نلاحظ كل صغيرة وكبيرة، وبطبيعتنا أساسا عاطفيات بزيادة، فلذلك نضخم الأمور في داخلنا ويعني فعلا نضايق ونحط ونضم في داخلنا. الرجل بطبيعته من الأشخاص اللي بالنسبة لواحد زايد واحد يساوي 2، فالأفكار اللي هي أنا والله لازم أخبي لزوجتي وأنا لازم أحط لها وأين وأين، يعني هالأمور الرومانسية العاطفية تراها ما تشمل الرجل نهائيا، غير قلة عزني أنا ما أعمم، ولكن هو ما يعني ما يداروا هذا الموضوع، نحن البنات اللي نداري هذا الموضوع. لذلك دائما تحسوا ان التضخيمات دائما تبدا او معظمها زمان يعني نسوي لغه التعميم تبدا من المراه اساسا. ليش؟ لان نحن اساسا بطبيعتنا كذا، بطبيعتنا نحب الاهتمام، نحب يعني ان احد والله يعني يلتفت لتفاصيلنا، أحد يضم قطعة الكيكة تبعنا مثلا، فهذه الأمور كلها خاصة بالمرأة، الرجل ما يهتم لهذه الأمور نهائيا، إلا إذا ممكن إذا ذكرتي لو نبهتي على هذا الموضوع يمكن ولا ربما. فبالعموم استمعينا، ما نخلي الأمور تتراكم في داخل، يعني أنا مثل ما ذكرت لكم في بداية الخبر أن الواحد يأخذ العبرة من القصة، إن ما نخلي الأمور تتراكم في داخلنا، وإذا شفنا شيء ما عاجبنا نصارح فيه، سواء كان شريك الحياة، سواء كان الأخ، سواء كانت الأخت، سواء كان أيضا جهة العمل اللي أنت تشتغل فيه، فأي شيء ما يعيبك تكلم فيه، لا تخلي هذا الموضوع فعلا يؤثر عليك نفسيا من بعدها تنفجر لأسباب لربما تلك أو ذاك السبب أساسا ما كان يسوى في ذاك الوقت.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
2: صباح الخير وصباح نور وسرور أكيد على قلب كل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة في هذه اللحظات الصباحية. عموما ما راح أطول وايد في المقدمة وراح أدخل مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم علي الصالحي، صانع محتوى في مجال السيارات. حياك الله معانا.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير جميعا. إن شاء الله مشكورين أول شيء على هذا المقابلة الطيبة، وإن شاء الله نطلع فيها بفائدة تعم الجميع إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. بداية علي، أنا ودي أدخل في تفاصيل البداية مع صناعة المحتوى في مجال السيارات. أنا ما أعرف ليش أتخيل موضوع من البيت أو مثلا من الجراجات أو شيء كذا يعني.
3: والله القصة طويلة بمعنى القصة طويلة يعني. إذا جينا على البداية أساسا ما له علاقة في
2: مجال السيارات.
3: السيارات كانت شغف. شغف هو أغلب الشباب حاليا من ذي الطفولة يعني.
2: صحيح.
3: يحبوا مجال السيارات، تعديل السيارات من هذا القبيل. ولكن يعني طبعا في ناس ضد هذا الفكرة أو ضد تعديل السيارات، واللي أنا ما ألومهم سبب الإزعاج من هذا القبيل، ولكن كل واحد يتجه الطريق الصحيح إن شاء الله يوصل بالمكان الصحيح. فاللي حاب أقول أنك كنت أنا بداياتي أساسا أنا كنت مهندس نفط وغاز أساسا، وكان مجال السيارات هذا جزء كهواية يعني نفرغ فيها طاقاتنا يعني.
2: جميل.
3: لأن أنت في الحياة لازم يكون عندك بالضبط. هواية تحبها يعني تلجأ لها وقت الفراغ مثلا من القبيل. فكان مجال السيارات اللي هو المخبأ مال اللي هو فيها تهرب فيها مفرغ فيه الطاقة السلبية على قولتهم يعني. ولكن شاءت أقدار الحياة يعني، وبسبب ظروف العمل أحيانا من هذا القبيل والتسريح من العمل وكذا، وجهت القدرات اللي عندي بتوفيق الله سبحانه وتعالى أني أحولها من فقط شغف إلى تجارة. فاشتغلت على نفسي وبديت وفتحت ورشة لله الحمد، شوية شوية الحمد لله رب العالمين. يقولوا الشباب، أنا ما أقول هذا الكلام، إنه والله عندي يعني شوية كاريزما تساعد.
2: حلو.
3: إذا كلامهم صحيح ولا يجاملوني عاد
2: الله أعلم.
3: الله يعلم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين يعني الشباب شوية شجعونا وهذا، ودخلنا هذا المجال يعني.
2: جميل. يعني نقدر نقول اليوم إن معانا في الطاولة قصة كفاح، لأن مثل ما ذكرت علي تم تسريحك من العمل.
3: نعم.
2: فخلينا نتكلم يعني، أحيانا الواحد لما يتم تسريحه توقع الخبر في البداية راح يكون صادم، وبعد ذلك يمكن تبدأ تفكر يعني أنا كيف راح أحل هذه المشكلة. في البعض يعني خلاص يغلق على نفس الغرفة.
3: فعلا ترى هو يقول لك يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عساس أنا أوضح الصورة، أنا جاتني عروض من بعد فترة تسريح ولكن ما بغيت أرجع عاد مرة ثانية. فأنت يعني بالإنجليزي يقول لك what break you make you stronger.
2: بالضبط.
3: يعني صحيح أني سرحت من العمل، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية خير حالي. إن يعني سبحان الله هي قصة طويلة مثل ما قلت لك من بداية، لأن صارت لي أشياء كثيرة عقبات يعني. فأنت دائما تنظر للجانب الإيجابي يعني، دائما تنظر جانب إيجابي، لأنه إذا بتجلس تشتكي وبتجلس يعني مثلا تتألم وبتجلس يعني ما حد بيفيدك غير نفسك.
2: بالضبط.
3: فأنت لازم تشيل نفسك بنفسك يعني. إذا أنت بتجلس تنتظر الغير يساعدك، الغير مشغول بحياته. ممكن حد بيواسيك اليوم، بيواسيك ساعة ساعتين،
2: بس المشكلة بعدها ما زالت.
3: فأنت لازم بنفسك تتحرك. فهمت علي؟ فالحمد لله الله سبحانه وتعالى يقول لك الحركة فيها بركة يعني. فتحركنا الحمد لله رب العالمين، وبتوفيق الله سبحانه وتعالى فتحت الورشة بداية، وحبة حبة كانت ورشة صغيرة، والحمد لله الحين صارت ورشتين، ومن ورشتين صارت ورشة أكبر، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى يعني. وطبعا أنت لما تدخل عارف مجال الورش من ذا القبيل لازم تروق لنفسك يعني.
2: بالضبط.
3: بس تروق بنفسك بالطريقة الصحيحة. يعني للأسف الشديد نحن في زمن صار الواحد عساس يروق لنفسه يتجه لمقاطع مثلا خلنا نقول ما أريد أقول مخلة للآداب بس يعني ما ترضي المجتمع. فولي نحن ضد هذا الطريقة.
2: نحن مجتمع
3: يعني
2: محافظ.
3: مجتمع محافظ لله الحمد يعني فهمت علي. فأنت لازم تروج لنفسك بطريقة جميلة بحيث أنك ما تسيء لنفسك ما تسيء للمجتمع أيضا. فاتجهت لمجال اللي أنا أحبه اللي هو السيارات، إني أنا أشتغل على نفسي وأجهز سيارتي وأشارك في مسابقات وإلى آخره، ومثل نفسي ومثل السلطنة بالطريقة اللي أنا أشوفها إن إن شاء الله ما تضر حد يعني بإذن الله.
2: جميل. طيب خلينا نتكلم عن الورشة اللي أنت فتحتها علي، وخلينا نتكلم عن تفاصيل، يعني هل يعني تشوف إنه في أخطاء مثلا يرتكبها كثير من الشباب على سبيل المثال في سياراتهم أو حتى البنات؟ يعني لأن يقولك إنه البنات قبل كانوا ما يفهمن، ولكن صحيح. البعض من الفتيات اليوم يعني بدأ شوي يفهمن في موضوع السيارات.
3: لا، هو هذه الرياضة يحبوها الجميع مثل ما قلت، يحبوها الكبار، يحبوها الصغار، يحبوها الشباب، يحبوها البنات، يحبوها الأطفال. وفي معلومة مغلوطة يعني دائما أو ما أريد أعمم إنه ينظر للفئة الشباب اللي يعدلوا سيارات إن هذه الفئة مثلا فاشلة من المجتمع، أو فئة مثلا يعني يقول لك والله هذا إنسان فاضي. في المقابل لا، بالعكس، يعني أنت ترى في النهاية أنت تتحكم في تصرفاتك. يعني يعني الحمد لله رب العالمين، الزبائن اللي يحضروا معي الورشة من فئات مختلفة من المجتمع، في منهم الدكتور، في منهم المهندس، في منهم المحامي وإلى آخره. وفي النهاية كل واحد يمثل نفسه بتصرفاته. يعني أنا شخصيا أبانة أحيانا لما أسوق سيارتي في الشارع وأشوف تصرفات بعض الشباب أو أيا كان، أتمنى لو كنت هذاك الوقت رجل القانون واتخذ فيهم إجراء. يعني أنت عندك سيارة معدلة، استمتع بس
2: في الأماكن
3: في
2: الصحيحة،
3: الأماكن الصحيحة. ما يعني ما حلو أنك أنت كما تقول تضر الشباب أو تضر العوائل أو تضر المجتمع. في النهاية أنت الشارع ما ملكك وحدك يعني.
2: بالضبط.
3: فلازم تحترم الناس وتحترم المكان اللي أنت فيه على أساس ما تكون في موقف محرج يعني. ولكن الحمد لله رب العالمين أغلب الشباب يعني متفهمين لهذه الأشياء واعين، ولكن ما في شيء 100%. يعني في ناس طبعا فئات، ولا احنا نوجه لهم رساله من هذا المنبر، من هذا المنبر حاليا، انه يقول لك الخير يخص والشر يعم.
2: بالضبط.
3: فحركه واحده من شخص واحد تسيء للجميع وتضر الجميع، وحركه جيده من شخص واحد بتخصه هو شخصيا.
2: نعم.
3: فخلونا حلوين وخلونا حبايب، لا تخربوا علينا يعني.
2: لا تضيع السمعة.
3: لا تضيع السمعة، صحيح.
2: طيب علي، على أساس توصلني أنا الفكرة وتوصل كذلك للمستمع اللي سمعنا حاليا، هل ورشة علي هي خاصة بتصليحات المعتادة ولا تعديلات السيارات، على أساس نحن نفهم بعد؟
3: واضح، هي السيارة الورشة متخصصة لإصلاح المركبات وتعديل السيارات أيضا مع بعض، اثنين في واحد على قولتهم يعني.
2: حلو.
3: انزين، وللعلم ترى مش هي الورشة الوحيدة اللي موجودة عندنا. يعني في ما شاء الله شباب عمانيين كثيرين موجودين، ممكن انهم ما ظاهرين في السوشيال ميديا وكذا، ولكن يعني القطاع هذا قطاع دسم وقطاع قوي، ولو كانت هناك في فرص يعني مثلا او خلنا نقول قوانين داعمة نوعا ما، بيكون المجال أفضل بكثير وبيفتح مساحة للشباب اللي ما متوظفين أن يتوظفوا. يعني بتقولي لي كيف ممكن يتوظفوا؟ أقرب مثال أنا أعطيتك إياه، أني أنا كنت من مسرح إلى حاليا صاحب مكان يعني، وشغال فيه بنفسي وعندي عمالي الخاصين وأتابع فيه بشكل مباشر يعني، وفي عدة شباب ثانيين نفس الشيء أيضا يعني خريجين وفتحوا ورش بنفسهم. فنرجع لمحور حديثنا من قبل، نعم الورشة اللي عندي متخصصة في إصلاح السيارات وتعديل المركبات وتزويدها نفسه شوية يعني.
2: جميل. طيب أنا دائما أحب يعني أدخل في تفاصيل القصص علي، ودائما يلفتني أن الواحد لما يوصل إلى مرحلة معينة ويلتفت إلى الوراء راح يشوف أنه في كمية من الصعوبات اللي هو واجهها ولكن قدر أن يتحداها.
3: نعم.
2: إيش الصعوبات اللي أنت كعلي واجهتها خلال الفترة الماضية؟
3: والله كثيرة بأمانة. قصدك من بداية الدوام وكذا؟
2: من بداية البزنس ولا من بداية الدوام البزنس اللي يناسبك؟
3: خلينا نقول إذا جينا على الدوام، أنا مثل ما قلت أنا مهندس نفط وغاز، بدايتي في أحد الشركات القوية الحمد لله كانت نسبتي قوية في الكلية. أنا خريج هندسة ميكانيكية من التقنية العليا، أتوقع حاليا اسمها الجامعة التقنية.
2: نعم، الجامعة.
3: فتوظفت في شركة من شركات الكبرى، ويعني في أزمة النفط 2015 تقريبا صرحوا مجموعة من الموظفين، ويا ليت اني كنت يعني طبعا نخليها بالعامية الحرامي ما بيقول ان انا حرامي.
2: أيوة.
3: فهمت علي؟ فانا الحين اذا جيت وقلت اني والله انا مظلوم كنت من القبيل، اكيد حد بيقول انه والله كل حد يقول انه مظلوم يعني.
2: بالضبط.
3: ولكن كنت اتمنى لو اني كنت يعني موظف كما تقول لاهي عن عمله، او كنت موظف مثلا مقصر في عمله
2: يعني بيهون عليك
3: شويه، كان بيهون علي شويه يعني، كنت مجتهد حقيقه، ولكن الاخدار والحمد لله رب العالمين.
2: نعم. نعم.
3: فصرحت من العمل، وبعدين رجعت اداوم مره ثاني من مهندس الى كول سنتر. طبعا الشغل ما عيب، ولكن انك انت كنت سابقا مهندس وبراتب وقدره، وتنتقل من مهندس الى كول سنتر، وبعدها رجعت مره ثانيه لقطاع النفط والغاز بعد فتره معينه، داومت فتره نفس الحاله، وايضا صارت اشكاليه مع احد من الشباب. المشكله اني انا اكون مسؤول عن العمل، فتصير اخطاء عند اشخاص ثانيين، وبحكم انك انت المسؤول يعني
2: نعقل لهم كله عليك
3: كمش الفداء. فصارت مرة ثانية. بس الملفت في الموضوع ما نقدر نقول والله عمل ولا ما عمل، يعني ان التسريح كل مرة يصير شهر 9. يعني المرة الأولى والمرة الثانية شهر 9،
2: الشهر النحز.
3: ولكن يعني نحن مثل ما قلنا نحن نحول السلبية إلى إيجابية،
2: إلى إيجابية فعلا.
3: فالورشة فتحت شهر 9
2: يعني. حلو جميل.
3: إيه تم تسريحي في شهر 9 مرتين، لكن الورشة افتتحت في شهر 9، والحمد لله الحين من 5 سنوات شهر 9 لحد الحين ما صارنا شيء. إن شاء الله ما يصيرنا شيء يعني، إن شاء الله نسأل الله السلامة يعني.
2: أنا أتوقع كل ما يجي تاريخ 1/9 عالي على قلبه.
3: لا في طقوس خاصة هذا الوقت، تكون في طقوس خاصة هنا يعني، لازم أذكار كثيرة وكذا. فالحمد لله رب العالمين بعدها فتحت الورشة، وبدت الحياة تصير حلوة والله الحمد يعني. يعني بديت وصلت مرحلة مراحل إنه قلت والله الحمد لله رب العالمين يعني. طبعا من لا يشكر الله من لا يشكر الله يعني لا يشكره.
2: نعم.
3: لا يشكر الناس. المهم نرجع محور حديثنا. كان عندي عامل واحد وقتها بحكم البداية يعني، ومن العامل واحد صار عاملين. طبعا عامل واحد اللي هو كان الخبرة، والثاني اللي هو المساعد. فالعامل هذا اللي هو الخبرة طلب مني إنه والله أنا أريد أروح البلد بسبب إن أنا عندي ورث، تقسيم ورث من ذا القبيل، وأنا بحكم إني مسؤول أو خلنا نقول كفيلة يعني، إلا الخيار إني أنا أخليك تروح، ولا لأني بيني وبينك عقد عمل، ولكن يعني في ضمير نفس الوقت يتدخل في الموضوع. فقلت له ترجع؟ قال برجع إن شاء الله أكيد.
2: ذهب ولم يعد.
3: قال أكيد. وأنا حاط أنا عارف نفسي إنه هو إذا راح أنا بضطر إني أسكر الورشة ذاك الوقت يعني. فقلت له تمام إن شاء الله، توكل على الله. راح الرجال، طبعا أغلقت الورشة، والحمد لله أنا عندي يعني زباين كثيرين تبارك الرحمن، ويتواصلوا معي صالح جايين نبغى نعدل نبغى نسوي كذا. أنا أقول لهم والله الورشة تحت الصيانة ذاك الوقت، وهذا شيء يألم يعني. طبعا الخط اسبوع فقط، او خلينا نقول اسبوعين يعني. من بعد الاسبوع الاول اشوف ما قام يرد على رسائل، قلنا لا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا
2: صارت
3: حط في بالك اني ذاك الوقت انا ما عندي مصدر دخل ثاني غير هذا، وانا لله الحمد يعني انسان متزوج ولله الحمد يعني، الله يحفظ لي ويحفظ عائلتي ان شاء الله.
2: امين يا رب.
3: ف يعني انك انت يكون متعود على مصدر دخل وبعدين فقط تتوقف وما عارف اساسا متى بترجع تشتغل مره ثانيه يعني. هنا قررت اني اسافر لاحد الدول اللي انا بيني وبينهم شغل يعني، واتعلم. انا تخصصي اصلاح عدم صوت يعني، في لحام ليزر ومن هذا القبيل وكذا. فتعلمت وحتى اني اتعلم اللحام يعني. فبحكم اني انا صاحب محل متخصص في اصلاح عدم صوت ولحام كذا، حسيت ان الموضوع بيكون سهل. فلما وصلت وبديت الحم بمانة قمت اثقب البيبات يعني.
2: انزين.
3: وهذا سبب لي إحباط حقيقة يعني. أنا من النوع اللي قليل أو صعب تشوفني حزين يعني، الحمد لله رب العالمين، هذا بتشوفني دائما مبتسم رغم الظروف. ولكن هذاك اليوم بمانة رجعت الفندق كنت مكسور يعني، جدا مكسور يعني، ليش هذا الشيء يصير معاي يعني. والله ودخلنا يوتيوب ونتبحث وكذا، ورجعت اليوم الثاني مرة ثانية الورشة اللي في الدولة الثانية، ورجعت أتعلم مرة ثانية، خضيت بعض المعلومات ورجعت ألحم. مش 100% بس على الأقل إنك تقدر إنك تكمل الشغل.
2: سويت شيء
3: يعني.
2: نعم.
3: هي كلها لبعضها يومين. رجعت عمان مرة ثانية، اتصلت في العامل المساعد، قلت له افتح الورشة. هو عليه الميزانية وأنا عليه اللحام. فكنت أذكر أني أداوم من الصباح ساعة 9 المواصل لحد تقريبا ساعة 3 الفجر. طبعا الظهر ما أسكر. ليش؟ لأن أنا عندي أنت تتعامل مع زبون والزبون عنده ارتباطات
2: بالضبط،
3: وفي النهاية ما مسؤول عنك أنت والله عندك مشاكل ولا ما عندك مشاكل. في النهاية هو يبغى مدة زمنية وأنت ما تبغى تأخر الزبون في النهاية يعني. فكان العامل يشتغل معي لحد ساعة واحدة مثلا ويروح وأنا أكمل الألحم، لأنه هو ما يلحم، أنا اللي كنت ألحم. ويوم من أيام بالصدفة يعني صارت حركة معينة وصارت خلتني أني أعرف ألحم بطريقة أسهل بكثير.
2: حلو.
3: يعني من كان اللحام يأخذ علي مثلا قطعة معينة تأخذ علي ساعتين، صارت من ساعتين لخمس دقائق، فرق شاسع يعني.
2: نعم.
3: واللي هي كما تقول أنت دائما تتعلم. الحركة اللي سواها العامل لما سافر وحطني في هذا الموقف يعني طبعا شيء سلبي، ولكن تحول لشيء إيجابي جدا. من أي ناحية؟ من ناحية أن صرت وأعوذ كلمة أنا ما أريد ما أعتمد على العامل خلاص، لأني من بعدها جبت أربع عمال كلهم جدد وكلهم علمتهم بنفسي اللي هو كيف طريقة اللحام وكيف طريقة العمل وإلى آخره. باكر أنت كعامل تبغى تروح، الله يحفظك، ما أردتك يعني
2: ما راح ضيع علي،
3: إيه ما بتوقف عليك يعني. ممكن أجيب أنا عامل ثاني وبعلم اللحام من جديد والحياة حلوة يعني. فهذا اللي أنا جالس أقول إنه في صعوبات كثيرة كان جاتني، لكن هذه الصعوبات إذا كسرتك تهي مصيبة، لكن إذا أنت حاولت تحولها بطريقة إيجابية باكر لما توقف على نفسك وتفكر بتقول والله هذا الشيء صار إيجابي حالي يعني.
2: تعرف جميل في الموضوع إن نحن اليوم كيف نحول يعني شيء سيء إلى شيء جيد، أو من الشيء السلبي إلى الشيء الإيجابي. ترى ما أي شخص عنده هذه القدرة لتحويل مثل هذه المواضيع. أنت عارف أحيانا واحد لما ينحط في موقف معين ينهار خلاص يعني، وأحيانا مثل بعض الأشخاص اللي إذا مر مثلا بمشروع معين وهذا المشروع ما قدر يكمله أو صار ظرف معين مثل ظرف يقول أبرك لي أسكره.
3: هذه هي
2: ليش أفتح مشروع أنا في النهاية قاس يعني أخسر فيه أكثر وأكثر أكثر. ولكن اليوم إذا بنتكلم علي عن العماني بالتحديد، أنا من وجهة نظري إن العماني ما يغلب شيء أبدا نهائيا
3: فعلا،
2: وإذا دخل في موضوع معين راح يبدع فيه.
3: لا بأمانة يعني نحن نشوف إن في شباب في مختلف المجالات ما بس فقط سيارات، بأمانة العماني مبدع، العماني جدا مبدع وعندهم قدرات وعندهم يعني كمية ذكاء، وصراحة يعني يشكر لها. ونشكر كل واحد إنه حول هذا القدرات اللي عنده لشيء إيجابي بأمانة يعني. فمثل ما نحن نشوف أشياء سلبية في أشياء جدا إيجابية، بس الإشكالية إن إحنا السلبيات هي اللي تنتشر، فهمت علي؟ ولكن هذا عاد يعود للمجتمع، نحن نهيب المجتمع بشكل عام إن أنت ترفع الشخص وأنت تنزل الشخص في النهاية. فالأشياء السلبية الله يهديه، نحن ما نلتفت لها، نلتفت للأشياء الإيجابية ونحاول نشجعهم ونزيد من هذا المحتوى ونزيد من هذا العقول الجميلة يعني. فنعم العماني ما شاء الله عليه مبدع، والعماني قادر وما غريب عليهم بأمانة يعني.
2: بالضبط. طيب على طار الموضوع يعني أحيانا أوقات السقوط علي الواحد يحتاج إلى داعم جدا قوي، من هو الداعم بالنسبة لعلي؟
3: والله زوجتي أم سلطان الله يحفظها،
2: آمين،
3: هي صراحة من الداعمين اللي ما أنسى لها فضل بأمانة، أوجه لها التحية من هذا المنبر، فلها كل الجزيل والشكر. المقولة يقول لك وراء كل رجل، أنا ما أعرف إن أنا عظيم ولا ما عظيم، ولكن إحنا بنقول
2: مقيلة بأنها هي عظيم،
3: هذه هي زين، ما ندعي
2: هذا الأهم ترى
3: زين. فيقول لك وراء كل رجل عظيم، امرأة يعني.
2: نعم.
3: فإن شاء الله نحن نكون يعني عظماء في مجالنا، لأن ترى العظمة في كل المجالات يعني. نعم. مش شرط مجال معين، إحنا مش عالم ترى في النهاية، تبي بيضحك علينا واحد. فإن شاء الله مثل ما قلت نكون عظيمين في عيونها إن شاء الله. فهي الدعم، وطبعا الأهل أيضا ودعاء الوالدين شيء طبيعي. أنت دائما إذا أتمنى يعني إذا الوالدين راضين علي إن شاء الله يكونوا راضين علي، هم راضين علي لنا إن شاء الله، ولكن دائما دام الأهل والوالد والوالدين راضين عليك الله يحفظهم لنا يا رب. التوافيق موجودة يعني.
2: بالضبط.
3: هذه هي يعني.
2: بكل تأكيد. طيب علي خلينا نتكلم بحكم قربك من فئة الشباب بالتحديد، والشباب اللي يجيون لدى علي يعدلون سياراتهم وغيره وكذا، يعني ما بعد التعديل يعني وين المساحة اللي ممكن هم يفرغوا فيها هذه الطاقات؟
3: جميل، سؤال بأمانة عميق ويحتاج له دراسة ويحتاج له جلسة. كان زيلو في شيء كرك يعني. المهم الله يسلمك، جزاك الله خير على السؤال. في عندنا مساحات ما أقول ما في مساحات، في عندنا مساحات يعني الحكومة ما مقصرة جزاها الله خير، والجهات المختصة ما مقصرة، عندك نادي عمال السيارات أيضا ما مقصر، ولكن نحن كشباب طماعين ونستاهل حقيقة الأمر. يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال على أساس نحط النقاط على الحروف، عندنا مثلا نحن اللي هو فعاليات الدرفت،
2: نعم،
3: واللي هي جميلة، ولكن فعاليات الدرفت ما من يسويها أو من يحضر أو خلنا نقول من يشاركها، يشاركوها فقط أصحاب الورش. أنت الحين نحن ما نبغى نصب التركيز فقط على أصحاب ورش، نبغى نعطي مجال للشباب. يعني أنا مثلا شخص معين، والله أنا موظف في كمهندس أو كمحامي أو أيا كان أي وظيفة، يا أخي تجهيز سيارة، أو ما عندي وقت أني أنا أجهز سيارة، عندي القدرة المادية بس أنا ما عندي وقت أجهز سيارة، أو ما عندي وقت أني أنا أشارك في المسابقات العالمية، لأن المسابقات الدرفت تكون دولية يعني. فأنا أريد حاجة بسيطة أني أشارك فيها، ما موجود عندك مثلا. خلنا نقول مثلا شيء ثاني، تجهيز سيارات الدرفت مكلفة جدا، مكلفة بشكل ما تتصور. يعني تتكلمت السيارة تكلف فوق 20,000 ريال عماني. إذا أنت عندك 20,000 ريال عماني، غيرك ما عند 20,000 ريال عماني أساس يدفع حل تجهيز سيارة يعني. فنحتاج مكان يعني كما تقول يحتضن الفئة المتوسطة، أو خلنا نقول فئة الشباب اللي ما يبغي يروح القدرة. هاي ليفل، فهمت علي؟ يعني نحطها على بلاطة مثلا، والله أنا عندي مثلا خلنا نقول عندي فراري، بنعطي سبيل المثال يعني، عندي مثلا، أنا ما أبغي أطرح سيارة مثلا موستنج وكذا، لأن في ناس ما يحبوا هذه السيارات، فأنا أعطي أساس أنا أوصل المعلومة بطريقة صحيحة. والله أنا عندي قدرة مادية وعندي فراري أو عندي لامبرجيني، وهالسيارات موجودة عندنا في السلطنة الحمد لله، هل ينفع أشارك فيها درفت؟
2: لا،
3: ما يهون
2: أبدا.
3: هل ينفع أنا أشارك فيها مثلا مسابقات اللي هنا وقافي، اللي هو تكون سيارة ثابتة وهذا موجودة يعني يعني بعد. سيارة قيمتها في فوق 100,000 أو 200,000 تقريبا، ما أقدر صراحة. هل أوقفها فقط كارشو؟ يعني أنا ما أخذ سيارة فيها قوة، فيها تتكلم عدد أحصنة يفوق 700 حصان وأكثر، أريد مكان أدوس، وين أدوس؟ ما عندي مكان. بضطر مرحلة من المراحل، يعني ترى أنت في عندك شيطان للأسف شديد يوسوس يعني الإنسان، الله يهدينا ويهديه يعني،
2: آمين يا رب.
3: إنزين، فبيجي هذا الشيطان الله يصرف ليسه ويوسوس له ويقول أدوس في مكان غير مخصص، لأنك ما عندك مكان مخصص. بدوس مثلا في الشارع العام، بدوس مثلا في الخط السريع، أنت ممكن هنا تسبب حادث، أنت هنا ممكن يعني يصيدك رادار على سرعة عالية، أنت ممكن هنا ما أنت ممكن هنا سبحان الله
2: أصلاً غير آمن،
3: غير آمن، فهمت علي؟ ممكن ينفجر الإطار، ينفجر الإطار، لأن أنت المكان ما مهيئ أساساً، سبحان الله في هناك حبات حصى، في غبار، رياح، أياً كان، حتى لو إن شاء الله ما في ظروف، ممنوع، ممنوع، أنت
2: بالضبط. بتحط هذه قوانين الواحد لازم يلتزم فيها،
3: فهمت علي؟ فعساس نحن نبعد الشباب كلهم، سواء اللي عنده فراري أو اللي عنده هوندا، عنده هذا الشغف، عنده هذه الطاقة، وعنده يعني يحب يمارس هذه الهواية، فيفضل أنه يكون عندنا مكان. يعني أنا شخصيا، ومش أنا فقط، مجموعة شباب من عمان عندنا يعني نطلع مسافات بعيدة لدول المجاورة عساس نشارك فقط اللي هنا سباقات سيارات في أماكن مخصصة. وللمعلومية طبعاً أنت بتطلع طبعاً بتحمل سيارتك، سواء إذا السيارة يعني مثلاً مخففة أو مثلاً معدلة بشكل كبير، مثلاً ما تبى تسوقها في الطريق، بتضطر أنك تحملها في ترولي أو بريكتون، هذا وحدة تكاليف. بعدين بتوصل هناك يحتاج تحجز فندق طبعاً، أقل حاجة ليلتين، وطبعاً هذا الموسم سباق سيارات يصير غالباً في الشتاء، الفنادق في دول الخليج بشكل عام وقت الشتاء غالية جداً، بتتكلم انت الليله الواحده بتتكلم ما اقل عن 40 ريال عماني، وانت بتحتاج اقل حاجه ليلتين، بعدين بتحتاج تعبي بترول، سبحان الله صار عندك عطل تحتاج صيانه، وين بتصين سيارتك؟ بتصينها في الدول ايضا، في الدوله اللي انت فيها. فهي وفوق هذا رسوم اشتراكك، يعني رسوم اشتراك ما رخيصه، تتكلم حوالي 45 ريال عماني، هذا لك انت كشخص، إذا معاك شخص راكب يدفع 10 ريال عماني، الجمهور 3 ريال عماني والحسابة تحسب. فبتطلع في الحلقة الأخيرة أنت كمشترك واحد، أنت ما بتروح وحدك، بتروح أنت ومعك زملاء فريق عمل يعني مثلا حد كمبرمج أو حتى شخص داعم زميلك يعني. فبتطلع أنت في الحلقة الأخيرة للروحة والرجعة أنت دافع ما أقل عن 500 ريال عماني. إنزين أنا دافع 500 ريال عماني وش بحصل؟
2: بالضبط هذا السؤال في بالي من ساعة.
3: ما في جوائز.
2: إيش الفائدة بعدين؟
3: ما في جوائز المعلومية يعني. يعني أنت رايح ضارب مشوار من هنا لحد هناك وبتشارك مسابقة وعارف أنك بتدفع مبلغ قدر 500 ريال عماني وما بتطلع يعني، ما في كأس، ما في والله المركز الأول أنك تبى تحصل جائزة ولا شيء، لا هذا فقط أنك أنت تبغى
2: تستمتع
3: وتفرغ الطاقة اللي عندك أو تعيش هوايتك في المكان الصحيح. يعني أنا ساكن الرميس، خط السريع وراي 5 دقائق، أقدر أطلع هناك أدوس وأرجع ببلاش، لكن ما أريد أحط نفسي في موقف محرج.
2: بالضبط.
3: وما أريد يعني كما تقول يعني والله سيدي سامحني والشي ما في فايدة بعدين. فهمت علي؟ فنضطر نضرب كل المسافات. فنحن هذا المبلغ اللي ندفعه بدل لا ندفعه برا نبغى ندفعه هنا في بلادنا يعني.
2: طيب علي، هل تحس ان الموضوع يستحق اني انا مثلا اروح مثلا دولة معينة عشان يعني افرغ ذيك الطاقة؟
3: بأمانة انه يستحق، والله يستحق يعني. يعني هي سلاح ذو حدين. الحين انت اذا ما فرغت طاقتك هناك، ترى كل انسان في طاقات.
2: نعم.
3: وهذا المجال بأمانة مجال تعديل السيارات يعني ترى يحرك اقتصاد العلم. وبعدين خلنا نقول، خلنا نحن نفترض السيناريو الثاني، احنا نمنع كامل هذا النشاط.
2: ايوه،
3: منعت انت النشاط كامل هذا، انت هنا الحين الشباب من يوم صغير اذا كان ممنوع منعا باتا بينتقل ممكن للمخدرات، ممكن ينتقل لاشياء لا لا لا لا تحمد.
2: نعم.
3: يعني ما نشجع فيها ولا نتمناها. فهي الفكره مش ان المنع، الفكره ان نوجهها بالطريقه الصحيحه ويتم تنظيمها.
2: جميل.
3: على سبيل المثال، مثل ما انا كنت مسرح وحولت الهوايه الى بزنس، ليش احنا ما نحول هذه الرياضه الى مصدر دخل لكثير من الناس؟ ويعني ترى هذه الرياضة السيارات أو سباق السيارات يحرك اقتصاد كامل. يعني هو الموضوع مش فقط للفرد نفسه.
2: نعم.
3: يعني أنت الحين بتحرك اقتصاد، يعني لو فرضا سوينا مثلا، لو صار في استثمار،
2: أنا قاعد أتخيل الحين لو فرضا صار هني في عمان.
3: نعم.
2: إنزين المساحات المخصصة.
3: واضح.
2: هل يعني أنت اليوم كعلي وكأيضا كحال علي راح تدفع بنفس المبلغ إذا كان في عمان ولا أقل؟ هو أتوقع لي راح يكون أقل مسألة السكن بالإضافة إلى البترول المشوار.
3: طبعاً بيكون أول شيء بيكون موفر أكثر، لأنه ما بنحتاج نحجز فنادق. ما بيحتاج نحجز فنادق إذا كان مثلاً في مسقط أو إذا كان خارج مسقط ممكن بنحتاج، ونحن للعلم ما نريده في مسقط صراحة. عشان عن الزحمة أول حاجة، وثانياً عساس إنه مثلاً نحط صوب الباطن على سبيل المثال، عساس إنه يكون سهل دول الخليج. أنت عندك على سبيل المثال مسابقة ظفار لتحدي الرمال، صلالة بعيدة من مسقط 1000 كيلو، أنت متخيل أن في متسابقين يجيوا من السعودية ما شاء الله مسافة 3000 كيلو أكثر، وأنت تتكلم أنت هو يجيك من السعودية ما يجيك بطائرة أو أنه يجيك بالسيارة ويقدر يمشي مثلا 140 أو خلنا نقول 160 أيا كان سرعة يمشيها، لا هو يمشي بالسيارة وقال السيارة ورا، يعني حد يمشي سرعة 100-120 ويجي هذيك المسافات من السعودية إلى صلالة محافظة ظفار. فما بالك احنا لو سويناها مثلا في مسقط او خلنا نقول في الباطنة، انت اغلب دول الخليج بيجي عندك. في مسابقة صارت تقريبا قبل 3 شهور في احدى دول الخليج، عدد الجمهور الحاضر تعدى 100,000
2: ما شاء الله،
3: تعدى 100,000، وتتكلم انت الجماهير يعني مبلغ وقدره، يعني انت المدخول فقط في يوم واحد كم تبارك الرحمن. أنا شاركت وعوذك المتانة قبل 2 أسبوع في إحدى دول الخليجية أيضا في مسابقة، 30 سيارة فقط من عمان. هذا أنا أكلمك مسافة 500 كيلو أو 600 كيلو أنت ضارب خط على أساس تشارك، 30 سيارة فقط من عمان، ما بالك إذا كان في عمان بالنفس. مجموع السيارات المشاركة كانت هناك حوالي 120 سيارة. إذا جيت أنا أتكلم على الورشة عندي، أنا على الورشة عندي ما فقط عمانيين اللي يتعاملوا معي، في عمانيين، في ناس من دول الشام، في من دول الخليج، وفي حتى من الأجانب اللي عايشين في السلطنة. فنحن نريد هذا الشباب كما تقول يمارسوا هواياتهم هنا.
2: فتحس أن ما زال في إقبال لهذه الهواية.
3: في إقبال وبقوة يعني. بالعكس هذا الشيء قاعد يزيد حاليا ونتمنى يزيد بطريقة إيجابية مش سلبية يعني.
2: بالضبط.
3: فهمت علي؟ فلو فرضا فتحت المساحات هنا عندنا في عمان الفنادق بيشتغلن سواء اللي جاي من خارج مسقط مثلا. عندك المطاعم بيكون فيها حركة عليها أكثر. محلات الإطارات بيكون عليها إقبال أكثر. محلات الزيوت بيكون عليها إقبال أكثر. صيانة المركبات بيكون عليها إقبال أكثر. أنت بتشغل اقتصاد كامل. حتى الطلب يعني مثلا يعني الحين لو فتحت هنا الورش بحكم أنها بتشتغل أكثر بيحتاج يكون في طلب من برا اللي هو قطع غيار مثلا وكذا. فالضريبة بتزيد واللي هي مردودها لمن؟ للحكومة. فالفائدة بتكون عامة للجميع. يعني ممكن بعض الناس ما يحبوا مجال السيارات وما نقدر نجبرهم يحبوها طبعا بالضبط. في النهاية يعني كل واحد وهوايته يعني والشغف اللي عنده. ولكن لو تجي تفكر فيها بشكل يعني اقتصادي الموضوع جدا مربح. والحلو في الموضوع ما مكلف. بتقولي لي من أي ناحية ما مكلف؟ أنت محتاج شارع، شارع عادي مش لازم أن يكون شارع. يعني نحن ما نريد أن يكون شيء عالمي ويكون يعني باختصار
2: يعني شيء بسيط. وهذا الشيء يعني يفرغ فيه أو يفرغ فيه الطاقات
3: فعلا. يعني نحتاج شارع مسافته كلها على بعض خلنا نقول كيلو 500 متر. ليش كيلو 500 متر؟ أربع خلنا نقول 50 متر الأولى فقط ل يعني الرولينج مثلا السيارة اللي هي تتحرك فيها على سبيل المثال، و400 متر اللي هو يكون فيها السباق، وكيلو باقي مثلا يكون فقط اللي هو سيفتي للسيارة بحيث أن يخفف السرعة وإلى آخره، وشارع بسيط للعودة، مدرجات على إيدك اليسار، ومكتب 10 في 10 متر للاستقبال وتسجيل الجمهور
2: يعني
3: وكذا.
2: علي عطاني الحين المخطط كامل.
3: المخطط قاعد حتى تحاولوا مليون في حسابي أنا جاهز معي.
2: المخطط كامل يا جماعة وعلي جاهز.
3: جاهزين يعني والله بأمانة. والمستثمرين أبشرك المستثمرين موجودين. المستثمرين موجودين وإذا بغيتوا مساهمات أنا مستعد من عندي أدفع ريال لحد 5 ريال ما عندي مشكلة يعني.
2: أهم شيء إنه يصير.
3: أهم شيء إنه يصير بأمانة يعني. والله حقيقة هذا الشيء لو صار بيكون يعني أتمنى أن هذا الشيء يصير وترجعوا لهذا المقابلة وبتشوفوا أن العائد جدا جدا مفيد ونحن ننظمها بطريقة جميلة يعني.
2: تعرف أنا أحيانا أحس أن

0: هي تشريف. لا انت بتقول من الحضور ان شاء الله. ليش لا؟
1: ليش لا؟
0: انزين ف وانت كما تقول هنا مصدر يعني يوصل رساله للشباب يعني بغض النظر انك كنت تحبي هذا الهوايه او لا فتوصلي صوتنا يعني جزاك الله خير. ف يعني بالعكس الشيء بيكون جدا مفيد.
1: هو نفس حقيقة اللي صار في بدية بعد مع موسم بدية
0: فعلا فعلا يعني بدية صارت يعني آخر مسابقة نفس الشيء كان الجمهور قوي والإقبال قوي ومش بس من عمان من نعم. دول الخليج أيضا
1: بالضبط.
0: فنحن يعني دائما الرياضة تجمع الناس الرياضة تجمع الشباب تجمع جميع الفئات وكبار السن والصغار ومن جميع دول الخليج فهذه يعني كما تقول مصدر لجمع الأحبة يعني فهمت علي. والحلو في الموضوع مثل ما عدتها سابقا ان الموضوع ما مكلف وممكن اسبوعيا يعني انت جالس يعني خلنا نقول في الشهر مرتين يعني هذه بعد نقطة من النقاط اللي كنت انا حابة اتكلمها انه اذا صار ان شاء الله ما يكون فيه تعقيد يعني مثلا يكون لقلك والله لازم السيارة تكون فيها رول كيج. رول كيج اللي هو الحماية رول كيج مكلف. بيجيك واحد ثاني يقول لك والله انا
1: علي سيفتي بعد يعني
0: سيفتي جميل بس تتكلم انت مسافه 400 متر يعني ان شاء الله يعني هو الواحد تفائله بالخيط يقدوه يعني
1: والواحد يتفائل
0: بس
1: لكن
0: هي بس انت المقصد ايش المقصد كل ما كان هناك في تعقيد كل ما هناك عطيت مجال الواحد انه يهرب ويسوي الفعاليه بخارج في الشارع على قول على سبيل المثال
1: وما نتمنى ابدا
0: واللي هو انا ما اتمنى فنحن ما نحط الموضوع والله علاقتهم سايب بس نسهل على الشباب في مكان مخصص إسعاف موجود وإلى آخره والسيارة طبعا تأخذ فيها فحوصات ولا الإطارات يعني بالتاريخ محدد السيارة فيها حزام أمان السيارة مفحوصة أمورها طيبة ما يجيب سيارة مقصصة بعد وتعبانة ويقول لك أبغى أشارك ما معقولة يعني فهناك فيه يكون ضوابط ولكن ضوابط يعني خفيفة لطيفة بسيطة حيث ان الواحد يقدر يشارك ما نعطيه فرصه سبب انه يروح برا
1: بالضبط
0: ما يجي يقول لك باكر والله لازم السياره يكون رقمها اسود ترى في عندك الارقام صفر اللي هنا خصوصي وفي عندك الارقام الحمراء اللي هنا التجار والرقم الاسود اللي ما عنده فكره اللي هنا مخصص سيارات الرياضيه ولكن السياره اللي ارقامها سوداء يعني ما يقدر يسوقها ابدا يعني ما
1: الا في الاماكن المخصصه
0: الا في الاماكن المخصصه طبعا فما معقول لك ما كل حد يقدر يسوي سياره مخصصه يعني فهمت علي فيكون في سلس في القوانين بحيث انك كما تقول الواحد يقدر يعني اكبر فئه ممكن تشارك يعني في النهايه نحن ما نريد نسوي الفعاليه او نسوي المساحه وفي النهايه نحن حاطين تارجت معين ويجيك يشاركوا فقط 5 سيارات بسبب القوانين نعطي اكبر نسهل القوانين بحيث ان الجميع يقدر يشارك يعني
1: باذن الله تعالى وهذه الرساله اكيد مقدمه من علي وان شاء الله يا رب يعني بعد هذا من بعد هذه المقابله يعني انا اتمنى امانه ان يكون فعلا في كذا مكان مخصص لطاقات الشباب ونحن نعرف اليوم الشباب ما شاء الله عليهم يعني صار في وعي اكبر وصار ان الواحد ما يحاول ان يرمي نفسه في اي مكان بالعكس يعني اليوم الواحد مثل ما ذكرت انت قبل شوي إن ما في أماكن مخصصة هني فأنتوا أساساً اضطريتوا تروحوا إلى الخارج
0: نعم.
1: رغم أني أنا بدل لا أدفع يعني مبلغ وقدرة وأروح للخارج أسويني في أي مكان ولكن في وعي مع الشباب اليوم إنه مستحيل إنه يعني يخرق القانون على سبيل المثال وهذا شيء إيجابي بالنسبة أكيد لسلطنة عمان وتخصص الأماكن المخصصة هذا بعد نحن نتمنى من جهتنا.
0: جزاك الله خير. فقط تصحيح المعلومة هذه هذا مش كلام علي الصالحي ما تورطينا الله
1: يجزيك. إنزين كلام الشباب.
0: هذا كلام الشباب جميعا أنا مندوب فقط كي هنا.
1: حسيت إنك مندوب ترى من خلال كلامك.
0: هذا هي.
1: يعطيك العافية علي الصالحي ونتمنى لك أكيد التوفيق.
0: جزاك الله خير.
1: ومجموعة من الشباب اللي موجودين معك شكرا.
0: شكرا جزاك الله خير.
1: يعطيك العافية.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

أنا وياكم مستمعين إلى آخر لحظات برنامجنا لهذا اليوم. كل ما نتمناه فعلا أنكم استمتعتوا واستانستوا معنا من خلال جميع المحطات والفقرات اللي طرقنا إليها خلال صباح هذا اليوم. ملتقانا أكيد راح يتجدد يوم الغد في نفس الموعد وفي نفس الوقت مثل ما اعتدتم من الساعة 6:30 إلى الساعة 9 صباحا مع كثير من المحطات وضيوف البرنامج. إذن ختاما تقبلوا تحياتي، كنت معاكم أنا أخذكم شيء ما سيابي في إعداد وتقديم البرنامج، من الكواليس كان معاكم بدر. عاد بدر أنا نسيت القبيلة أمانة، ولكن يعطيك العافية بدر على ما قدمته خلال حلقتنا لهذا اليوم. إذن جماعة الخير، دروب الأمان والسلام أكيد نتمناها للجميع. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن أحب

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعين الأكارم عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في محافظة ظفار 98.5، وإحنا نطلع عليكم بشكل يومي من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. فيها نقترب من مختلف الموضوعات المحلية المرتبطة باهتماماتكم، وأيضا نحاول أن نتناول بعض الجوانب اللي فريق العمل اعتمدها ويشعر أنها قريبة من المستمع وذائقة الجمهور. وفي حلقة اليوم أكيد راح نستمر معكم خلال الساعتين القادمتين في هذه الرحلة فترة الظهيرة. مستمعينا الأكارم، في الطب عندما نتحدث عن القرارات فإنها يعني لا تبدأ من التحاليل ومراجعة بعض البيانات، بل في سؤال عميق جدا. هذا السؤال يأخذنا: كيف نحمي الإنسان ونحن في الوقت نفسه نقوم بمعالجته؟ ومع التطور الكبير في العلوم الطبية أيضا تعقد الحالات السريرية، أصبحت الأخلاقية الطبية في الوقت الحالي جزء أساسي من جودة الرعاية الصحية، إلى جانب أنها تتعلق بأمور كبيرة يجب يعني بما يجب فعله إنسانيا وقانونيا وأخلاقيا. من هنا تأتي أهمية تنظيم المستشفى السلطاني لليوم العلمي للأخلاقيات الطبية، اللي فتح هذا اليوم نقاش وحوار عميق جدا حول القرارات الطبية الحساسة والتحديات اللي تواجه الأطباء وحدود العلاقة بين العلم وبين الإنسان في الوقت نفسه وبين القرار السريري وحقوق المرضى. في حلقة اليوم من البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في ظفار هناك وفي مسقط، نقترب أكثر من هذا الملف الإنساني والطبي المهم، نسلط الضوء إلى جانب حوارنا على الأخلاقيات الطبية باعتبارها عنصرا يصنع الثقة، يحمي كرامة الإنسان، يعزز جودة القرار داخل المؤسسات الصحية. دعوني باسمي وباسمكم جميعا أرحب بضيفتي في الأستوديو. أرحب بالدكتورة نيفين بنت إبراهيم الكلباني، استشارية أولى ورئيسة وحدة أمراض وزراعة الكلى لدى الأطفال وعضوة في لجنة الأخلاقية الطبية بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا فيك أستاذة دكتورة، أبرك ساعات بحضوركم. يا مرحبا يا مرحبا وسهلا فيك. كما أرحب أيضا بضيفتي الفاضلة ماريا بنت محمود الهنائي، وهي أخصائية الإرشاد الوراثي وعضوة في لجنة الأخلاقيات الطبية بالمستشفى السلطاني. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة ماريا. أنا سعيد جدا أول شيء أني أتحدث اليوم وأخصص هذه الحلقة للحديث عن هذا الجانب وهذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع أكيد يأتي لإبراز هذا اليوم وهذا النشاط حرصا من المستشفى السلطاني أن يقيم هذا اللقاء، ويعطي أيضا دلالات وإشارات حول أهمية أن يكون هناك يوم علمي للأخلاقيات الطبية. ولكن قد يكون هذا السؤال عام وسؤال تقليدي، اختاروا يعني تجيبوا فيه على راحتكم من حيث بدأتم. أهمية إقامة يوم علمي متخصص في الأخلاقيات الطبية بالتحديد في هذا التوقيت، نأخذ الإجابة من
1: بدأنا بصمت. هو التوقيت ضرورة إقامة المحافل العلمية والنقاشات ضرورية جدا جدا، خصوصا أن اليوم لأول مرة إحنا شفنا القانونيين، شفنا الأطباء، شفنا الممرضين، شفنا الكوادر الطبية تلتقي مع الكوادر القانونية في مؤسسة أو في مكان مجتمع أو اجتماع معين، والتناقش في مصلحة المريض. فكلنا يعني أكدنا على موضوع استقلالية المريض، كنا تم التأكيد على أن كل التشريعات سواء الدينية بالإضافة إلى القوانين المشرعة في سلطنة عمان بالإضافة إلى الأخلاقيات، كنا نبث ونهدف إلى شيء واحد، هو استقلالية المريض، إن مساعدة المرضى، عدم الإضرار بالمرضى، العدالة والمساواة في رعاية المرضى، وهذه إحدى الأهداف. معظم الموجودين في اللجان هم من فئات وخلفيات مختلفة: طبيبة أطفال، أمراض وراثية، جراحين، عناية مركزة، ولكننا كنا نبث إلى نفس المبدأ ونمط إلى هذا اللقاء. فاللقاء كان ثري جدا من حيث النقاشات، بالإضافة أنه وجوده وتوقيته، هل هو بالأيام ذو الحجة قبل العيد، استذكار أنه إحدى الأشياء الأساسية وكيف التشريع والدين والقانون والأخلاق كلها تهدف إلى شيء واحد في المؤسسات الصحية في سلطنة.
0: لكن الواحد يسأل ويطرح هذا السؤال: كيف أصبحت اليوم الأخلاقيات الطبية جزء أساسي من جودة الأداء المؤسسي من وجهة نظركم؟
2: أنا أشوف أنه بشكل عام الأخلاقيات الطبية شيء ترى ما جديد علينا، نتعلمه في الجامعة، نتعلمه أول ما ندخل في مجالنا الطبي، بس مثل ما كنا نناقش قبل ما نبدأ اللقاء أنه في الواقع الأشياء تتغير وتتغير بشكل كبير، لأن أنت توت تستوعب أن الأشياء اللي قبل كنت
3: النظر يعني غير عن
2: النظر غير تطبيقي. أيوه جميل. فكان ضروري أنه نجيب كل حد بس عشان نذكر الأغلب كيف القرارات هذه تتخذ، وفي نفس الوقت نذكرهم أن ترى اللجنة موجودة لمساعدة يعني العاملين في القطاع الصحي، نساعدهم أنه هم كيف يتعاملوا مع هذه الحالة.
0: جميل. طيب الواحد أيضا بيطرح هذا السؤال، كيف يمكن للأخلاقية الطبية أن تسهم في تعزيز جودة القرار السريري عندما يتعلق بهذا الموضوع؟
3: الأخلاقيات الطبية تركز بشكل كبير على القرار أو أخذ القرار أو الموافقة المستنيرة، وهذا تطرقنا إليها، أنه ما بس أخذ موافقة لأداء عملية، لأداء إجراء، لإعطاء أي دواء، وإنما الموافقة المستنيرة بحيث إعطاء الاستقلالية للمريض أو أهل المريض إذا كانوا دون السن 18 أي الأطفال، بحيث أن نعطيهم المعلومات الكافية بالمضاعفات قبل أن نتكلم حتى عن الإيجابيات والمقارنة بين الاثنين. فدائما ما في شيء 100%، والجودة مضمونة والنتيجة مضمونة.
0: صحيح.
3: الدواء نفسه ممكن يكون إيجابي، ممكن أنه يكون عنده 100% هذا النتيجة ماله في المريض الأول، تستخدم نفس الدواء في نفس المرض بس مريض ثاني حتى لو كان أخ أو أختي خصه، وتلقى أن النتيجة مختلفة. فإن الأخذ أنه في مضاعفات موجودة، في إيجابيات، والتوازن بين الاثنين. دائما كفة الإيجابيات تطغى وتكون هذه على أخذ إن القرار والموافقة المستنيرة. فكان التطرق لهذا الموضوع جدا ضروري. مهم، وعلى كل المستويات من طاقم طبي من حيث الأطباء، الممرضين، الممارسين الصحيين، حتى العلاج الطبيعي، الصيدلة، هذه كلها كانت أشياء أنه كافة الطاقم يكون على علم بهذه جميل. الموافقة المستنيرة. جميل.
0: ذكرت شغلة أستاذة ماريا في حديثك، عندما يعني يتم الموضوع الانتقال من الطرح النظري إلى التطبيق العملي في الأخلاقيات الطبية، أهمية هذا الانتقال؟
2: في النهاية نحن نتعامل مع بشر، إنزين، في ناس هذا الشخص اللي موجود عندك في العيادة أو في المستشفى، أنت ما بس قصدش تنظر له كفرد، هو جزء من عائلة، وهذه العائلة جزء من مجتمع. فضروري إنه نحن لما ننتقل من موضوع النظري للموضوع الواقع اللي نحن نشوفه، إنه نتأكد من كل الأبعاد المرتبطة بهذا الشخص. هذه الطريقة اللي في النهاية نحن كنا دائما نتكلم عن المصلحة الفضلة، إيش أفضل شيء؟
0: المصلحة الفضلة.
2: أيوة. إيش أفضل شيء لهذا الشخص من ناحية طبية، من ناحية اجتماعية؟ فعشان نوصل لهذه المرحلة ضروري إنه نحن ما فقط نشوف على الجانب النظري من الموضوع، ولكن بعد لما نجي نطبق في الواقع ناخذ في الحسبان كل هذه الأشياء.
3: وممكن جميل. القرارين طيب. يكونوا صح، ما نعم. شرط، فالقرارين بس إيش أحسن شيء، أفضل شيء لهذا المريض، وهنا يكون الأشياء.
0: طيب سؤال أيضا يأخذني، يقول لك الواحد يعني مثل هذه الفعالية اليوم العلمي للأخلاقية الطبية، كيف يمكن أنها تقدم جانب تطويري في بيئة العمل الصحي، في البيئة الخاصة بالقطاع الصحي، كيف يمكن
3: هو
0: تطور؟
3: تطوير النظام التنظيمي، ووضع قوانين، وضع أدلة، وضع بعض الأسس والمعايير بحيث أنه يتم الارتقاء لها من حيث المؤسسات الصحية. جزء منه هو جانب تثقيفي للطاقم الطبي في حيث مدور أو وجود بعض المشاكل أو التصادف أو الاختلاف في وجهات النظر بين الطاقم الطبي والأهل، فيتم الرجوع إلى لجنة الأخلاقيات، ففتح باب أو آلية التحويل إلى مثل هذه اللجان.
0: زين، دور الحوكمة الصحية إذا جينا نتحدث عن هذا الجانب في دعم سلامة المرضى، من رأيكم؟
2: لما نتكلم عن الحوكمة نحن نبغى نتأكد أنه هذا المريض حتى لو راح مؤسسة ثانية هو بعده قادر أنه يحصل نفس الرعاية ونفس مصلحته نفسها تكون وين ما كان،
3: مواصلة العلاج.
2: أيوة، مواصلة العلاج مهما كان مكانه. فنحن نبغى نركز مثلا أنه لما نجي نعطي رأينا في موضوع له علاقة بالأخلاقيات الطبية والبيولوجية، نبغى نتأكد أنه نحن قاسين نتبع المعايير أو الأسس المعروفة، سواء كانت من ناحية الأخلاقيات الطبية أو من ناحية، لأن نحن في النهاية مسلمين، فالمقاصد الشريعة اتباعنا لهذه الطريقة، سواء أنت كنت في السلطاني ولا كنت في مؤسسة
0: حساسية ثانية،
2: ترى هي في النهاية كلنا قاسين نتبع نفس الطريقة، وكل ما توحد الموضوع كل ما كانت الفائدة أعم.
0: جميل.
2: في موضوع الرعاية.
0: ثقة المجتمع اليوم بالمؤسسات الصحية، كيف ممكن أنها تنعكس هذه القرارات الأخلاقية على ثقة المجتمع؟
3: عدم تعارض هذه القرارات مع الدين، مع القانون، مع المجتمع والفئات الأفكار العامة في المجتمع، فمصداقيتها وانبثاقها أو وصولها في نفس المكان مع القرارات، فتعطي أهمية بالإضافة إلى تعطي مصداقية أكثر في القرارات نفسها. جميل. والتواصل في العلاج نفسه.
2: إذا ممكن أضيف بعد إنه يعطي يعني المرضى وعوائلهم عندهم طريقة إنهم يتأكدوا إنهم قاعدين يحصلوا أفضل رعاية، لأنهم بعدهم يقدروا إنهم يناقشوا الموضوع أكثر، عندهم مجال إنهم يأخذوا وجهة نظر جهة أخرى غير مثلاً.
0: نعم.
2: الفريق المعالج له، وبهذه الطريقة إنه في حد محايد جالس يعطي رأيه في الموضوع.
0: أنا أقترب أكثر من تخصصك دكتورة نيفين في مجال تخصص أمراض وزراعة الكلى لدى الأطفال، خصوصية هذه القرارات الطبية في هذا التخصص والمجال كيف؟
3: حرجة جدا، وكنا نتكلم لأن هذه ورقة العمل اللي قدمتها اليوم عبارة عن أخلاقيات الطبية في مجال زراعة الأعضاء.
4: نعم.
3: والقصص الحقيقية خلف أبواب غرف العمليات، فحساسية لأن وجود متبرع، هناك وجود مريض ينتظر التبرع له، قوانين التبرع مع المحافظة على الخصوصية والسرية بالنسبة للمعلومات، هذه ضرورية جدا بالنسبة في هذا المجال.
0: جميل. أرجع لك مرة أخرى أستاذة ماريا، عندما يعني واحد يذكر أنه كيف غير التقدم في علم الوراثة طبيعة القرارات الطبية في الوقت الحالي؟
2: نحن أتوقع حاليا في علم الوراثة بشكل عام في عمان صارت عندنا نقلة نوعية بحكم البرامج اللي انضافت من بداية السنة أو حتى من السنة الماضية بعد، فعندنا برامج كثيرة من ناحية الفحوصات الوراثية اللي نقدمها، اللي مع الوقت بنبدأ نستوعب أن تجي معاها صعوبات. فيمكن من الأشياء اللي أكثر شيء نواجهها موضوع إذا شخص سوى فحص وراثي وعرفنا أنه عنده مرض معين، باقي أفراد العائلة قد يكون عرضة للإصابة، أو ممكن أنه هذا الشيء ينتقل لهم من ناحية وراثية. فينا نتكلم عن أجيال قادمة، كيف ممكن نحميها من هذا التغير الوراثي. يمكن نحن بشكل عام كمقدمي رعاية صحية نفكر فيها من ناحية الوقائية،
0: من ناحية الوقائية
2: كيف ممكن نمنع هذا الشيء أنه يتكرر في جيل قادم. بس في النهاية في بعد خصوصية مريض، في بيانات وراثية خاصة بالشخص يمكن ما يبغى يشاركها، فأحس مع الأيام بندخل في أشياء كنا ما واجد مفكرين فيها يمكن في
0: الماضي، ولك ركزتوا عليها بعد،
3: وهذا تطور موجود. جميل. في أخلاقيات الطبية، يعني ما مثل قبل 20 سنة كيف. نعم. كانت الأخلاقيات، الحين تطور الارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي والأخطاء والمواد والمعلومات اللي نحصلها وراثيا. حاليا إيش تسوي فيها، إيش تقارن بين هذا، متى تخبر متى ما تخبر.
0: نعم.
3: لأن هذه إحدى الإشكاليات، إن إذا كان المرض وراثي ونعرف أنه هيصير يبدأ أعراض المرض بعد عمر 18 سنة، ليش تخبر من قبل، ليش تسوي. أيوة. الفحص قبل.
0: جميل. احنا راح نواصل هذا الحديث دكتورة نيفين والأستاذة ماريا، ولكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وراجعين للمستمعين الأكارم، كذا نأمل أنكم ثبتوا على ترددات الشبيبة وهذا الموجة، وفي البعد الخامس نأمل دائما أن نكون قريبين منكم لمناقشة كل الموضوعات اللي تربي طموحاتكم وتطلعاتكم. بعد الفاصل بمشيئة الله راجعين.

إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء اليومي من البعد الخامس، حيث نأخذكم إلى أبعد من تسليط الضوء على الخبر، وإنما نسأل ونحاول أن نقترب من كثير من التفاصيل المتعلقة بالأحداث المحلية، البرامج، الأنشطة، الفعاليات، وحديثنا حول الأخلاقيات الطبية. مرة أخرى أرحب بضيفتي في الاستوديو، الدكتورة نيفين بنت إبراهيم الكلباني، استشارية أولى ورئيسة وحدة أمراض وزراعة الكلى لدى الأطفال. حيا الله من جديد دكتورة.

0: هذا ضروري جدا، خصوصا أن معظم القرارات يكون فيها دائما الجانب الثالث بعد الطبي والقانوني بالإضافة إلى الديني، لأن إحنا كمجتمع عماني مجتمع مسلم نرجع في جميع القرارات مالنا إلى أصول الدين ومقاصد الشريعة. هذه إحدى الأساسيات اللي موجودة. فمعظم القرارات ما ينفع القانون يجي بشيء عكس ما يقوله الدين أو ما يشرعه التشريع الإلهي الموجود، فدائما يكون في تواصل بين الاثنين بحيث لا يكون هناك أي اختلاف أو تصادم في هذه القرارات، فهذا شيء ضروري وأساسي.
1: جميل. أستاذة ماريا، عندما يتعلق الحديث حول أبرز التحديات الأخلاقية اللي تواجه أخصائي الإرشاد الوراثي من خلال عملك وخبرتك في هذا المجال،
2: أنا بحكم أني أشوف كل شيء من حريم أثناء الحمل إلى الكبار في السن، فنشوف الـ كل مراحل عمرية، وكل مرحلة عمرية لها تحدياتها الأخلاقية. فنحن لما نتكلم عن التخطيط للحمل أو الحالات اللي نشوفها أثناء الحمل وفي عامل وراثي ممكن يأثر على صحة الجنين، نبدأ نتكلم عن إيش الأشياء اللي ممكن نسويها وإيش الأشياء اللي ما ممكن نسويها. فمثلا خيار الإجهاض شيء جدا صعب من ناحية قانونية من ناحية دينية، فإيش الحالات اللي هي تستوفي الشروط وإيش الحالات اللي ما تستوفي الشروط، وتوصيل هذه المعلومة للأهل تجي مع صعوبتها بعد. بعدين احنا نتكلم بعد عن مثلا عندنا طرق وقائية لتجنب حمل مصاب، تكون مثلا عن طريق التلقيح الصناعي. ندخل مرة ثانية هناك في مشاكل ثانية.
1: أيوة.
2: فمثلا عندنا عوائل تبغى انه هي يكون عندها طفل سليم بس في نفس الوقت تبغى هذا الطفل يكون مطابق لأخوه للتبرع مثلا أو تبرع سواء كان للنخاع، فأحياناً يطلبوا أنهم يبغوا يتأكدوا أنه هذا الجنين هو سليم من المرض وفي نفس الوقت مطابق لأخوه اللي ممكن يتبرع له، فندخل هنا في دوامة
0: متطلبات أخرى وتصنيعات أخرى،
2: وهذه لها جوانب أخلاقية بعد أخرى. أنك أنت إيش بتسوي إذا كان هذا الجنين سليم بس ما مطابق؟ أنت تتكلم عن جنين سليم ما في أي مشكلة صحية، هو فقط غير مطابق، فهنا ندخل مرة ثانية في مشاكل أخلاقية أخرى. بعدين لما نجي نتكلم عن الأطفال، هل هذا الفحص بيفيد هذا الطفل؟
1: نعم.
2: الطفل حاليا في عمر ما يقدر يقول لك إنه هو هذا الفحص ممكن يفيده ولا لا، فإلى أي مدى ممكن نحن نفحص الأطفال فحص وراثي؟
1: نعم.
2: ممكن ما يبغى،
0: هل هو موافق أو غير موافق؟ ممكن الطفل يعني يكبر ويقول أنا ما أريد أعرف هذا المعلومة، فمن أخذ القرار هو ولي الأمر أو الأب. نعم. أو الأم في هذاك الوقت، فأخذ القرار وهل هو القرار السليم وهل هو في هذا التوقيت مناسب وهل هيغير الخطة العلاجية؟ هذا إحدى الأسئلة الجذرية
2: اللي هو أهم شيء أتوقع أنه هذا الفحص إيش الفائدة إيش الهدف من أنه نسويه ونسأل.
1: أيوة.
2: هذا السؤال يمكن في كل المراحل
0: العمرية
2: بس في الأطفال بتسأله أكثر لأنه ضروري أنه نحن نتأكد أنه هذه النتيجة ما بتأثر سلبا على الطفل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
1: زين، إحنا يعني لو جينا نقول كده بنفس في هذا المحور ولكن غيرنا السؤال بالطريقة، كيف يتم التعامل مع القرارات العلاجية المعقدة للأطفال دكتورة؟
0: دائما المبدأ وأمرهم شورى بينهم، كل ما زادت المشاورات بخبراء في كل المجالات مستحيل أن نطلع بقرار غير سليم، لأننا نبغى في النهاية مصلحة المريض، فيتم النظر من كل الاتجاهات من الجهة الوراثية هل في استفادة، لأن هذا إحدى الأشياء الأساسية. عمل أي فحص لا يغير في الخطة العلاجية إيش الهدف منه.
1: نعم.
0: دائما السؤال دائما حتى لو أبسط شيء فحوصات وراثية هي متاحة، ولكن هل تغير الخطة العلاجية؟ هل هتغير في مسرى العلاج للأحسن والأفضلية للمريض ولمثلا أفراد أسرة معينين ليتم الفحص المبكر حالهم لتجنب بعض المضاعفات؟ إذا كانت الإجابة لا، فإذا لا فائدة من الشروع في هذا وفتح مجال أو طريق يمكن عدم الرد وحصول عواقب نحن في غنى عنها.
1: نعم.
0: وفي أشياء معينة أن يتم الرد عليها أو الحصول على الأجوبة في التوقيت المناسب ضرورية للتدخل السريع ولعمل أي نوع من الإجراءات الفحوصات التأكد من الأفراد الآخرين الأطفال الآخرين الإخوان والأخوات الأجداد، خصوصا نحن نسوي بعض الفحوصات بسبب زراعة الأعضاء، هذه
1: نعم.
0: إحدى الأشياء خصوصا عندنا أمراض وراثية جزء من التأكد أن المتبرع لا يحمل هذا الطفرة الجينية أو هذا التعقيد الجيني بحيث أن

0: يكون عرضة لأنه يحتاج غسيل كلوي أو فشل في الكبد في المستقبل. هذه مدام هذا معروض أو متاح لدينا أننا نأخذ بالأسباب للتأكد من سلامة ومضمونية التبرع بالأعضاء في الأمراض الوراثية فقط.
1: طيب ما يتعلق بحساسية المعلومات الوراثية داخل المؤسسات الصحية، كيف يتم التعامل مع هذه المعلومات وحساسية أيضا هذه المعلومات الوراثية؟
2: لازم نفكر فيها أن نحن لما نتكلم عن البيانات الوراثية بشكل عام، أنت تتكلم عن عينة في مرحلة معينة، هي عينة مادة وراثية لازم تحفظ في مكان آمن، الناس اللي توصل له هي ناس محددة ما ممكن أنه أي حد يوصلها، وفي قوانين لها علاقة بحفظ المادة الوراثية. بعدين هذه المادة الوراثية نستخدمها لفحص وراثي، فهي تصير بيانات، هذه البيانات بعد لازم تحفظ بطريقة معينة. من بعدها نتكلم عن نتيجة فحص، هذه نتيجة الفحص بعد لها سريتها وخصوصيتها للمريض اللي نعطي إياها.
1: نعم.
2: فبشكل عام لما نوصل لمرحلة نتيجة الفحص الوراثي، النتيجة هي تخص الشخص بالنفس، ولكن مع الاستشارات الوراثية نشرح فائدة هذه النتيجة لباقي أفراد العائلة، ولكن جزء من أخذ يعني الموافقة المستنيرة اللي نحن نسميها.
1: نعم.
2: لما نأخذ العينة الوراثية نشرح لهم هذه العينة لإيش بتستخدم، بتحفظ العينة معنا ولا لا، هل أنت توافق أن هذه العينة تحفظ، هل أنت توافق أن نتائج هذا الفحص ممكن تستخدم لأسباب طبية وتشخيصية لباقي أفراد العائلة. فهي كلها جزء من حفظ وخصوصية المريض ونتائجه بعد.
1: جميل. طيب أرجع لك دكتورة، وأيضا هي تناول جزء من التحديات في هذا المجال، مجال الأمراض الوراثية، ولكن عندما نأخذ أطباء تخصصات الأطفال، كيف هنا التحديات اللي الأخلاقية اللي تواجههم في هذا المجال دكتورة؟
0: تحديات كثيرة، من أمراض وراثية، من أمراض أو تشوهات موجودة أو متلازمات نريد نسوي لها تشخيص معين.
1: نعم.
0: فيتم الاستدراج مع الأمراض الوراثية، نسوي فحوصات عامة على كل سموها الهوليكسوم، اللي احنا ندور على أسباب أنه أكثر من طفل يتم وجود تشخيص معين أو أعراض معينة من أمراض في القلب، أمراض في الكلى، أمراض في العيون، فلتوحيد التشخيص نفسه. بعض الحالات مال التوحد بدأت الحين، معظم الحالات أنه إذا كان في أي نوع من التأخر أو النمو التطوري العقلي متأخر.
1: نعم.
0: يتم الحين أخذ الأمراض الوراثية بعين الاعتبار، لأنه يكون في أشياء خصوصا إذا كان أكثر من طفل له علاقة أو له سماها، معظم التحديات هذه موجودة للأخذ بالأسباب الوراثية، لأنه ممكن يكون تفاديا إذا في أشياء أسباب وراثية في هذا المجال. فتعدد الأعضاء اللي يكون فيها هذه الأمراض، فأكثر من عضو يكون موجود نفكر في الأمراض الوراثية، التطور العقلي وتأخره.
1: نعم.
0: التشوهات الخلقية اللي موجودة إما في الشكل أو في الأعضاء الداخلية، هذه كلها يعني تطرح مجال الباب الوراثي أو التطرق إلى الفحوصات الوراثية.
1: نعم.
0: فهل الموافقة، هل يؤثر، هل نفحص بس هذا الطفل أو نفحص الأطفال الآخرين، هل بعدين نبدأ نفحص الأب والأم، هل هم حاملين لهذه الطفرات الجينية أو الوراثية، هل هذا يؤدي إلى انفصال الأب والأم، هل يدخلوا في تطرق إلى مجالات التلقيح الصناعي.
1: نعم.
0: وهذه المجالات، فنبدأ ندخل أن هذا الفحص ممكن له عواقب اجتماعية على هذه العائلة وحتى على العائلة كالمجتمع بشكل أكبر.
1: ذكرتي شغلة مهمة مقطعت عليك دكتورة نيفين حول المعلومات الجينية، أريد أفهم وأسمع أيضا الأستاذة ماريا، إلى أي مدى تؤثر المعلومات الجينية على قرارات الأسرة المستقبلية؟
2: فهذه فائدة ليش نحن أصلا بدينا نسوي الفحوصات قبل الزواج. الفكرة منها أنه نحن إذا نعرف أنه هذا للزوجين عرضة أنه يكون عندهم أطفال مصابين، نبغى نتفادى وجود طفل مصاب قبل ما تصير المشكلة. في النهاية وقاية خير من العلاج.
1: نعم.
2: فنبدأ ممكن أنه هذه الفحوصات اللي هي تحمي العائلة ممكن تكون قبل الزواج، ممكن حتى تكون بعد الزواج إذا كان في طفل مصاب، كيف نتفادى طفل مصاب آخر. ولكن نرجع نقول أنه في النهاية نحن جزء من مجتمع، يمكن بعدها في حساسية على موضوع الفحوصات الوراثية والنتائج، وصمة العار اللي الناس
1: صحيح.
2: ممكن أنها تخاف منها
0: والأنساب، وإحنا ما نتزوج من هذا وما نتزوج، فإحنا ندخل في أشياء.
1: نعم.
0: كثيرة.
2: فهي الفكرة أنه نحن دورنا أصلا أنه نوعي الناس أنه إيش أهمية هذا الفحص في البداية، وفي النهاية نحن الهدف الأساسي من كل هذا اللي نسويه إن إحنا نبغى نتأكد إنه يجينا جيل قادم بكل صحته
1: بدون تشوهات وغيرها من الأمور. طيب ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف يتم دكتورة التوازن بين التدخل الطبي بشكل عاجل وبين الاعتبارات الإنسانية؟
0: هذا لا يمنع هذا، يعني إذا احتجنا التدخل الطبي وكان في معظم
1: بشكل عاجل،
0: حتى بشكل عاجل عادة الطاقم الطبي عادة إذا كانوا متوافقين وماشيين على نفس القرار لا يحتاج، يعني يكون في أخلاقيات معروفة وكان فيها تدخل اللجنة الأخلاقية عامة، يكون لما يكون في اختلاف في وجهات النظر، ففي هذا الجانب يدخل الجانب الثالث وهي لجنة محايدة تسمع القصة حتى لو كان بشكل عاجل. احنا ممكن نجتمع في خلال 24 ساعة
1: نعم.
0: ونسمع بشكل محايد ايش القصة السريرية بسرعة، ايش الاشياء، ناخذ التفاصيل، وعلى اساس ان التدخل العاجل لا يضر بالمريض،
1: يعني ممكن
0: لا يضر بيسموها باشياء معينة في عدالة في الموضوع.
1: ممكن دكتورة انا ادري ان خصوصية المعلومات، ولكن نعطي بعض النماذج من هذه القصص اللي بشكل كان عاجل أيضا استمعتوا إلى اللجنة المحايدة، في قصص الآن تحضرك نستحضرها وتشاركين إياها؟
0: هي معظم القصص الأساسية العاجلة هي كان مواضيع الإجهاض عادة، يكون لأن عنا أن في خلال أول 120 يوم هي هذه ما البث الحياة أو اسمها الروح، فقرار الإجهاض لأسباب طبية تكون في خلال هذه المدة. في أوقات كثيرة تكون الأم الحامل توصل وباقينا أسبوع 3 أيام 4 أيام عشان نلحق قبل 120 يوم، ويكون في أسباب طبية إما خطر على الأم أو أنه في إحدى الأمراض الثمانية اللي معترف فيها من اللجنة البيولوجية الأساسية مال سلطنة عمان مال الأخلاقيات، 8 مرضى معروف إن هي تعتبر مهلكة بعد الولادة في بأيام قليلة. فالإجهاض عندنا لا يتم إجهاض أي امرأة لأسباب طبية إلا بتدخل لجنة الأخلاقيات. هذا قرار موجود في سلطنة عمان على أساس إنه يكون في شخص محايد للتقنين والتأكد من إنه لا يتم لأسباب أخرى اجتماعية. فهذه إحدى الأشياء الأساسية اللي إحنا نجتمع فيها دائما، مواضيع الإجهاض وطبعا مواضيع عدم الإنعاش.
1: أيوة عدم الإنعاش نفس الشيء.
2: إذا بس أبي أزيد على موضوع الإجهاض اللي يصير أحياناً، عندنا إشكالية إنه عندنا مثلاً أم مصابة مثلاً بسرطان معين تحتاج تدخل علاجي، بس في نفس الوقت هي حامل وهذا العلاج ممكن يأثر على الجنين، بس أنت ما تقدر تحرم الأم من العلاج لأنه ممكن إنه يصير في تبعات على الموضوع.
0: بس الأم رافضة العلاج عشان الخطر على جنينها.
2: فأتوقع هذه اللي عادة تسبب إشكالية، لأنك أنت تتكلم عن حياتين، واحدة منها شخص قدامك موجود معك بكل أهليته
1: نعم،
2: بس في نفس الوقت في حفظ
0: في روح ثانية،
2: روح ثانية موجودة،
0: ومن يبث صوت الجنين، من يدافع عن هذا الجنين
1: نعم،
0: هنا تكون جزء
1: من الجزء. يعني أنتوا تتعاملوا مع هذه الحالات بشكل دائم، وأكيد القرار هذا راح يفرق معاكم طيلة حياتكم، يرافقكم قرارات أكيد تتخذ داخل هذه الغرف، غرف العمليات وغيرها من الأمور. أرجع لك أستاذة ماريا، ليش واحد يسأل سرية البيانات الوراثية ليش مهمة أنك تحافظ على هذه السرية؟
2: في النهاية نرجع نقول أنه هذا شيء خاص بالشخص بالنفس. أرجع وأقول نحن جزء من مجتمع، ف نتيجة هذا الفحص الوراثي هل هي ممكن أنها تأثر في المستقبل على قرارات زواج، لأنه مثلا حد ممكن يرفض بسبب هذه النتيجة، هل هذه النتيجة ممكن تأثر على مثلا قرار العمل؟ عندنا أمراض ممكن أنها هي تسبب تدهور في الجهاز العصبي اللي نحن نعرف مع الوقت يمكن الشخص يفقد الحركة، وهو عنده مصدر دخل معين، هل جهة عمله بطلعه من دوامه يعني بسبب هذا التشخيص الوراثي أو لا؟ نحن نتكلم عن أشياء في ما دائما تكون ظاهرة في الوقت الحالي، ممكنها تظهر مستقبلا، فهل هذا الشيء ممكن يأثر؟
0: هل ممكن يأثر على التوظيف في المستقبل إذا نعم. أنا أعرف أن أنا عندي مرض وراثي واللي جاي يوظفني يشوف هذا أقول أنا ما أريد أشغلش؟
1: نعم.
0: هل هناك عدالة في، وممكن أنا مثلا كمرض وراثي يمكن ما يطلع غير بعد عمر 50-60 سنة؟
1: صحيح.
0: الشخص اللي جالس يوظفني ما يعرف هذه المعلومة، هي يعرف المرض الوراثي وتبعاته، فهنا تكون المعلومات ناقصة.
1: أيوة.
0: وبعدين الشخص من حقه هو اللي يقول هذه إحدى الأشياء، أن هذه خصوصيتي أنا، من حقي أنا أقول متى أريد أوزع هذه المعلومة أو أعطي المعلومة
1: وتشارك معها مع الآخرين.
0: المشاركة مع من؟
1: مع من؟ أحسنتي.
0: هذه ضرورة.
1: إحنا قبل ما نطلع الفاصل الإعلاني الثاني أرجع لك دكتورة في سؤال يرتبط بجانب زراعة الأعضاء من الناحية الأخلاقية، كيف هنا يتم التعامل مع الحالات المرتبطة بزراعة الأعضاء من الناحية الأخلاقية؟
0: من الناحية الأخلاقية طبعا إحدى الأشياء الأساسية أنه استقلال المريض، وإحنا تكلمنا اليوم كان إحدى المحاور أنه إذا المريض رافض أنه هو يتعرض أو أنه يخضع لعملية زراعة الأعضاء، لا يمكن إجبار المريض على الخضوع لعملية زراعة الأعضاء إذا هو رافض له. فهناك الاستقلالية في أخذ القرار، خصوصا إذا كان القرار قرار مستنير وهو فاهم كل العقبات منها. أضف إلى هذا في الجانب الآخر عندنا المتبرع، إذا المتبرع في أي نوع من الإكراه على التبرع، سواء إكراه أو أنه يكون في نوع من المبادرة عليها، أنه في مقابل مال أو مقابل أنه جزء مثلا وظيفة أو زواج مقابل التبرع، هذا يعتبر كأنه مقايضة أو تجارة بالأعضاء، فهذه طبعا من الأخلاقيات اللي هي ممنوعة تماما وغير مشرعة لا في التشريع القانوني ولا التشريع الديني معنا.
1: جميل. احنا راح نوصل حديثنا في هذا الجانب اليوم العلمي للأخلاقية الطبية مستمعينا الأكارم، ولكن نطلع فاصل قصير وبعدها بمشيئة الله راجعين لكم في البعد الخامس. نأمل كذا تثبتوا على ترددات الشبيبة وتستمتعوا إن شاء الله وتستفيدوا أيضا بكل ما يتم طرحه من مضامين وموضوعات ومحاور مرتبطة بحلقة اليوم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء اليومي من البعد الخامس. احنا كثير مستمتعين بهذا الحديث عن اليوم العلمي للأخلاقيات الطبية، ومجددا أيضا أرحب بكل من انضم معنا خلال هذه الدقائق لمتابعة البعد الخامس في تردداته في الظفار هناك 98.5 وفي مسقط والباطنة 97.5 ومنصة إكس ومنصة اليوتيوب. احنا بشكل دوري ومستمر، وإن كان ثمة أي مداخلات مشاركات أرقام البرنامج أيضا متاحة للجميع، رقم الهاتف المباشر 2499-0000. أما بالنسبة إلى الواتساب 947-999-75 نتطلع إلى مشاركاتكم مداخلاتكم أيضا استفساراتكم. أعود مرة أخرى إلى الفاضلة ماريا الهنائي وأيضا الدكتورة نيفين الكلباني، حياكم الله من جديد. وسؤالي لك أستاذة ماريا حول أنكم كيف أحيانا يعني بإمكانكم أنكم تحققوا هذا التوازن بين حق المريض في المعرفة وحمايته نفسيا واجتماعيا.
1: هذا جزء أساسي جدا من الإرشاد الوراثي. فنحن لما نتكلم عن الإرشاد الوراثي نتكلم عن ثلاث جوانب أساسية. نتكلم عن الجانب المعرفي أو التثقيفي من الموضوع، أنه مثلا إيش هذا المرض الوراثي، كيف صار، كيف ممكن ينتقل. بعدين نشوف على الجانب الوقائي كيف ممكن نتفادى تكرار المرض مرة ثانية. وبعدين نتكلم عن الجانب النفسي.
0: نعم.
1: ولما نتكلم عن الجانب النفسي نحن نتكلم عن مقدرة هذا الشخص إنه هو يستوعب نتيجة الفحص الوراثي ويتقبلها، وممكن أنها تكون في جلسة واحدة بس ممكن تكون في جلسات مختلفة. جزء منها إنه أثناء الشرح نسوي فترتين، فترة ما قبل الفحص وفترة ما بعد النتيجة.
0: نعم.
1: قبل الفحص نتأكد ليش هذا الشخص أصلا فكر أنه يسوي الفحص في هذا الوقت، ليش اليوم بالذات، ليش ما السنة الماضية، ليش ما الشهر الجاي، ليش اليوم. فهم دوافع الشخص يساعدنا نعرف يعني إلى أي مدى هو مستعد.
0: نعم.
1: للفحص ونتيجته. الشيء الثاني اللي نتأكده إنه نحن نرسم سيناريوهات مختلفة للشخص بعد إنه إذا أنت سويت هذا الفحص وطلعت النتيجة مثلاً ما بينت عندك التغير الوراثي، إيش بيكون شعورك؟ لازم نخلي في بالنا إنه معظم الأحيان الناس لما تسوي فحص وراثي تتوقع إن النتيجة تكون سليمة.
0: صدقتي.
1: أيوة. فنبدأ نتكلم عن إنزين في حال إنه ما طلعت النتيجة سليمة كيف بتتعامل مع الوضع؟ إيش الأشياء اللي ممكن بتخطر في بالك في هذيك الفترة؟ و معرفة الشخص بإيش الاحتمالات الموجودة تهيئه حال النتيجة بعد ما تطلع. فبعد ما تطلع النتيجة نجلس معاهم مرة ثانية عشان نشرح النتيجة ونشوف إلى أي مدى هم قادرين إنهم هم يتأقلموا مع هذه النتيجة، ما فقط من ناحية صحية بس بعد من ناحية اجتماعية.
0: نعم.
1: ونساعدهم في المرحلة هذه الانتقالية من ما قبل الفحص إلى بعد النتيجة.
0: جميل. طيب أرجع لك دكتورة نيفين مرة أخرى في حديثك حول الأخلاقية المتعلقة بزراعة الأعضاء من الناحية الأخلاقية، لكن أبرز الدروس الأخلاقية المستفادة من قصص زراعة الأعضاء ومن تجاربكم أيضا وقربكم من هذا الفريق وهذا العمل.
2: هو هتضحك علي بس أهم درس تعلمته أن إرادة رب العالمين هي اللي تصير. الله سبحانه وتعالى بالله. الإرادة الإلهية أحيانا ترى كان يصير أنه إحنا نحس أن هذا المتبرع هيكون أنسب حل هذا المريض ونحاول قدر الإمكان، بس الله ما ميسر الموضوع، وسبحان الله يجي مريض ثاني آخر لحظة وهو اللي يكون تطابق كامل وتستوي العملية بكل سلاسة.
0: سبحان الله.
2: فإحنا دائما كان إيماننا متكرر مع كل عملية زراعة أعضاء أنه سبحان الله إحنا في خطة إلهية وإحنا ما عندنا خبرة بهذا الخطة، نتبع الاستقلالية، نتبع القوانين الأهلية، نتبع العدالة، بس سبحان الله إحنا نشوف بوادر سنة مع الحالات بدينا نشوف إنه هذه أهم شيء، إن إرادة رب العالمين ورب الخير ما يجي غير بالخير، فنعرف إنه تيسير شيء إلى شيء معين.
0: أيوة.
2: وفعلا سبحان الله تطلع النتيجة ممتازة. حتى الجراحين لما يطلعوا من العمليات في بعض الحالات إحنا متوقعين شرايين متعددة، طول في العمليات، إنه لا هنتوقع في تجلطات، تستوي الأمور متيسرة بسبحان رب العالمين.
0: سبحان الله.
2: وحتى في حالات يكون ما في متبرعين وفجأة يقولوا لا صارت حالة طوارئ ويجي يجمع كل الأهل يتبرعوا اللي يخصه ولا ما يخص المريض، كلهم جايين ويتبرعوا، وكان يكون أوقات العيد عادة أمر يعني زراعات الكبد عادة سبحان الله تستوي على أيام رمضان وعلى قرب العيد تستوي حالة الطوارئ الانهدار أو التدهور في الحالة الصحية، بحيث أنه تستدعي حالة زراعة طارئة في خلال 48 ساعة. وتلاقي فجأة اللي ما كانوا متبرعين قبل صاروا كلهم جايين ويتراكضوا ويتنافسوا، والانتظار اللي موجود في المستشفى كأنه ما موجود، كل حد يساعد في المستشفى.
0: سبحان الله.
2: فهذه إحدى أهم درس تعلمته، إنه سبحان الله إرادة رب العالمين والله يكون ميسر شيء.
0: وأيضا الأشياء الثانية، الدروس اللي في ناس ما تثق إنه يجي دورها والموضوع بيطول ويشوف فرصة خارج البلد وبشكل غير قانوني.
2: إحنا قدر الإمكان ترى نسوي عملية اسمها العدالة.
0: نعم.
2: إنه المحدودية في الموارد اللي موجودة، بس في نفس الوقت إحنا ما نسوي العملية إذا كان نسبة المضاعفات واجد كبيرة، لأن ما نضر بالمتبرع وما أريد أضر المتبرع له. إذا في بعض الأحيان إنه جسر الزراعة ما موجود أو جسر الغسيل متوفر وإن العملية ممكن تضر بالمتبرع له، هذيك الساعة ما نسوي هذاك المعادلة. المعادلة دائما إيجابيات تكون أكثر من السلبيات للاثنين، المريض والمتبرع، لازم المعادلة تستوي.
0: إيش القصص المحزنة اللي وقفتوا عليها في جانب قد يتعلق أيضا بزراعة الأعضاء؟
2: هو القصص
0: خارج البلد،
2: خارج البلد قصص محزنة كثيرة كثيرة. فإحنا نتكلم على أنه غير أن إحنا تكلمنا على موضوع أنه التجارة بالأعضاء أو سمسرة الأعضاء البشرية كاحتياج وكاحتياج أو معادلة أن إحنا استغلال لظروف الناس، وأنه الغسيل وأنه تعب الأهل فيحاولوا يدوروا إلى بديل عن طريق أخذ متبرعين أحياء من خارج السلطنة، وهذا يتم خارج السلطنة، لا يتم أي معادلة أو تجارة بالأعضاء البشرية في حدود سلطنة عمان الحمد لله، بس يتم أن هم يلجأوا إلى هذا ويدفعوا مبالغ باهظة، في حين أن تتم العمليات في مناطق غير يعني مناطق غير مؤهلة لعمليات كبيرة أو معقمة مثل مزارع، شقق مهجورة، أماكن معينة
0: غير مهيئة تماما،
2: غير مهيئة تماما،
0: لا معقمة ولا أي شيء،
2: ولا تطابق للأنسجة ولا حتى تطابق في بعض يعني في بعض الأحيان تأخذ كلية مريضة ويتم زراعتها ودفع المبالغ عليها، غير المطاردات والمساءلات القانونية لأنها لا تعتبر مشرعة في أي دولة عالميا. فإذا صارت أي مداهمة للشرطة لهذاك المكان يفر هذاك الطاقم
0: ويترك المريض،
2: ويترك المريض
0: بطنه مشقوق وصدره مثل أيوه. ما هو
2: احنا عندنا بعض الحالات ان بعض يعني حاله واحده نتذكرها انه زوجها اخذت زوجها لعمليه الخضوع لعمليه زراعه كلى في خارج السلطنه،
0: نعم،
2: وتم جرح موجود وهذا، ورجعوا ان على اساس ان العمليه ناجحه وكل امورها طيبه، بعدين جاءت طوارئ وسوينا الفحوصات، وظائف الكليه ما تشتغل،
0: لا حول،
2: سوينا أشعة تلفزيونية ندور هل في انسدار في شرايين الكلى، ما حصلنا كليا ندور يعني ندورها، سوينا أشعة مقطعية كامل للصدر والبطن والحوض ندور وين الكلية مزروعة، ما حصلنا كلية مزروعة. السؤال البديهي حال المريض، هل أخذوا شيء بمنهم ما حطوا؟
0: نعم،
2: بمعنى نتعامل مع ذئاب بشرية، نتعامل على استفادة وتجارة،
0: استغلال
2: وما في أي أخلاقيات في هذا المجال. التجارة بالأعضاء البشرية هي عبارة عن تجارة ومفاوضات واستغلال لحاجة الناس.
0: يعني جاكم تواصلتوا مع أشخاص وعلى أساس أن موعدهم لإجراء بعض العمليات ولكن ما قدرتوا مثلا الوصول لهم بحكم أن قضاء الله قبل كل شيء نتيجة تسرع العائلة؟
2: أيوة، احنا عندنا بعض المرضى تسرعوا، كانوا بعدهم ما دخلوا في المرحله الاخيره او الخامسه من الفشل الكلوي لاحتياج الزراعه او الغسيل، وتسرعوا وراحوا الى سما خارج السلطنه وجابوا كليه، وكانت الكليه متجلطه. الحين نحاول ان احنا شلينا الكليه ورجعت البنت على الغسيل، وبعدين حاولنا ان احنا نشوف تطابق بين اهلها بسبب الكليه السابقه. نعم. اللي فشلت في اجسام مضاده كثيره في جسم المريضه، فواجهت صعوبه في تطابق الحين حتى مع اهلها. فخسرت اكثر ما استفادت اي شيء من هذه الكليه. في بعض الحالات كنا ندور المريض وين سمها فات عليهم او طوفوا موعد حالهم، نسألهم وين الفلان فلاني، يقولوا لنا الله أخذ أمانته، إحنا ما خبرناكم، رحنا خذينا رحنا نزرع له كلية وتوفى هناك.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
2: في بعض الحالات عندنا مريض قال بكل قال أنا ما عندي متبرع حال الولد، قال لي أنا حصلت حد وتواصلت مع أحد بس الطريقة ما عجبتني. قلت فإحنا من فضولنا سألنا إحنا كطاقم طبي معالج للطفل من سنوات، الولد عمره كان 9 أو 10 سنوات، إحنا نعالجه من أيامه هو عمره 2 شهر، فإحنا عندنا تواصل مع الأهل وعندنا. فالأب يقولنا إن السمسار اللي موجود قال له إنه هو يوصل للبلد في مكان ملتقى معين هناك. نعم. يتم إعطائهم الطفل.
0: نعم.
2: بعد 3 أيام يرجع الأب في مكان ثاني، إذا الطفل حي يستلمه،
0: وإذا غير حي
2: ما من حقه يتكلم أو يقول شيء، يرجع لبلاده وهو ساكت، وطبعا كان الدفع مقدما.
0: نعم.
2: فوين الأخلاقيات في هذا؟ وين غير الأخلاقيات
0: وللأسف والالتهابات بعد يعني موجود في كثير من الناس. أعتقد أن فعلا هذه قصص حقيقية،
2: هذه حقيقية.
0: ممكن يستفيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أرجع لك أستاذة ماريا، يعني أهمية اليوم مثل ما تفضلت أيضا وجود تكون هناك مثلا قرارات أو لجان أخلاقية طبية في القضايا الوراثية، أهمية وجود أيضا هذه اللجان.
1: التقييد يعني في النهاية هو جزء من منظومة صحية بشكل عام، دائما بتواجهنا مشاكل أخلاقية، وأتوقع مع التطور العلم والتطور التقنيات اللي موجودة مع الوقت بتصير في أسئلة جديدة ما كنا مفكرين فيها.
0: قد تكون أسئلة دينية إنسانية وغيرها من الأمور.
1: بالضبط بالضبط. فضروري إنه يكون في على الأقل لجنة في المستشفى إنه نحن نقدر نرجع لها في حال استجد شيء ما كنا مفكرين فيه من قبل أصلاً.
0: وجيكم بين فترة وفترة حالات فعلاً تقفوا عليها وتضطروا أنكم تشوفوا اللجان الأخلاقية الطبية.
1: بالضبط. أتوقع يمكن واحدة من أكبر الأشياء اللي حالياً نواجهها إنه نحن التغيرات الوراثية لما تجينا من المختبر تكون مصنفة، فنحن هل هذا التغير الوراثي متأكدين إنه هو مسبب لمرض، ولا نحن ما متأكدين إنه مسبب لمرض، ولا هي الطفرة حميدة، تغير حميد ما يسبب مشكلة صحية. فعندنا هذه الإشكالية مع الطفرات الغير معروفة الأهمية.
0: لكن قادرين تحددوها؟
1: يأخذ لها وقت أحياناً، يبغى لها أبحاث. تدخل على هنا لما تتكلم عن التغيرات الغير معروفة الأهمية، أنت جالس تتكلم عن تغير أنت ما متأكد إذا هو أكيد مسبب للمرض ولا لا، وفي تبعات تجي مع التغير الوراثي. فيعني مثلا أنت تشوف أهل تقولهم أنه طفلكم تم تشخيص، يعني تم مثلا فحص عمل وراثي معين، لكن التغير اللي واضح فيه طفرة غير معروفة الأهمية، نحن ما متأكدين إذا هو أكيد المسبب ولا لا، بس هذه العائلة بعد تبغى تجيب طفل آخر ومتخوفة من موضوع أن يكون في طفل آخر مصاب. أخلاقيا ما يصير أن نحن نعرض العائلة لمثلا التلقيح الصناعي أو
2: شيء
1: أي تدخلات طبية لشيء هو أصلا ما معروف إذا هو أكيد مسبب ولا لا.
2: بس التطرق أن معرفة هذه الطفرة إذا كانت مسببة للمرض ولا لا، لأن إحنا نقارنها ببيانات عالمية وأصول ووراثة غير وراثتنا.
0: نعم.
2: إحنا ممكن مع السجل أن تراكم هذه المعلومات هنبدأ نعرف وراثتنا إحنا كعمانيين كيف، الوراثة العربية والوراثة العمانية بالذات، لأن إحنا عندنا تزاوج كبير من الأهل، هل هي مسببة للمرض ولا لا. بس هيحتاج الوقت
1: يحتاج.
2: بس إحنا لما نيجي نقارن مع أمريكا الشمالية أو أوروبا، أصولهم وأنسابهم وأمراضهم الوراثية مختلفة تماما عن الموجودة عندنا.
1: التكوين الوراثي.
2: التكوين. نعم. الوراثي.
0: طيب فيما يتعلق بDNR كيف تنظرون إلى قرارات عدم الإنعاش من منظور أخلاقي وإنساني؟
2: هو قرار عدم الإنعاش ترى قرار ممكن الناس من خارج الوسط أو الطاقم الطبي يحسوا إنه هو قرار سهل بالنسبة للطبيب، بالعكس هو قرار واجد مخيف وقرار له مسؤوليات وعواقب. إنه عدم الإنعاش معناها أن أنت ممكن يكون إذا هل هيستفيد هذا المريض من عملية الإنعاش، هل هو مرض طارئ أو حاد ممكن يعني نتجمل أو نطلب أو نرتقي أن احنا يتم التحسن من المرض ولا لا. إذا كان في عواقب تؤدي أنه مثلا هشاشة كبيرة في العظام، أنه لا عندنا مشاكل سرطان متوزع في الجسم كامل ودخل الحين بالتهاب في الصدر.
0: نعم.
2: والتنفس ماله، وحتى إذا حاولنا أن احنا نحط بيب التنفس هنضطر نحرك الرقبة بطريقة ممكن أن احنا تكسر
0: العمود
2: الفقرات في الظهر وتبدأ تسوي شلل فهل أنت تتدخل وتأثر على المريض
0: أعضاء أخرى؟
2: فدائما القرار بعدم الإنعاش لا يتم عن طريق استشاري، يعني عندنا درجات معينة إنه يكون عن طريق طبيبين. إذا كان في اختلاف، إذا كان إن إحنا كنا أجمعنا إنه الإنعاش هيكون شيء مؤقت وهيرجع مرة ثانية القلب يتوقف والتنفس يتوقف، وعامة الصورة العامة ما يتم إنه أي علاج أو مسؤولية للشفاء من المرض هذا، هذيك الساعة ممكن يكون تطابق في إن الطاقم الطبي يقول عدم الإنعاش، لأنه هذاك الوقت إحنا ما جالسين نعالج، إحنا جالسين نؤدي إلى ضرر أكثر من الرعاية. في نفس الوقت إنه إذا كان في اختلاف هنا يكون التدخل عند لجنة الأخلاقيات. إذا اختلف الاثنين الاستشاريين وكان في اختلاف وكل واحد عنده وجهة نظر، يتم الحين عرضها على لجنة الأخلاقيات للنظر ما هي مصلحة المريض.
0: قرار جدا يعني صعب ومعقد،
2: وعشان كذا قرار عدم الإنعاش قرار طبي، ما نرمي المسؤولية بأخذ قرار مثل هذا بعواقبه وعواطفه للأهل، هذا قرار طبي. لازم النظر بمنطقية والنظر بمصلحة المريض الأساسي.
0: طيب
1: بس أضيف شيء زيادة، وقت ضروري أن نوضح للمستمعين أنه موضوع عدم الإنعاش ما معناته عدم تكملة الرعاية. الرعاية بعدها تتم،
0: أيوة،
2: الأكسجين، المضاد الحيوي، الأدوية عن طريق الوريد، هذه كلها تتم. إحنا نتكلم على عدم الإنعاش عن طريق إدخال التنفس الصناعي أو الصدمات الكهربائية أو الضغط على القلب.
0: أيوة.
2: فهذا هو عدم الإنعاش. باقي الرعاية
0: لكن سريريا قائمة الرعاية،
2: الرعاية كاملة قائمة.
0: فيما يتعلق بالفحوصات الطبية أو الجينية أستاذة ماريا، هل هناك تحديات قانونية مرتبطة بهذه الفحوصات الجينية؟
1: في بعض الفحوصات، هي أهم شيء في الموضوع أنه عمل الفحص لازم يكون بدراية الشخص و
2: يعني
1: موافقته. أيوة، فهذا أهم شيء في النظر في الموضوع. ما بنسوي الفحص الوراثي بدون ما الشخص يعرف عنه. أيوة، فأتوقع هذا أهم شيء من ناحية القانونية لما نشوفها، إنه أهم شيء إنه يكون في موافقة للفحص. في النهاية بيانات شخصية.
0: بيانات شخصية. أيوة،
1: ينزل تحت، يندرج تحت قانون حماية البيانات الشخصية، فلازم فيها موافقة تكون.
0: نعم. طيب فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالرعاية التلطيفية للأطفال، كيف هو الحال؟
2: يتم النظر، هناك فريق للرعاية التلطيفية في مستشفى السلطاني، يتم النظر إلى مدى درجة المرض اللي موجود، تفشي مثلا سرطان في الجسم، عدم رجوع أو رجاء الشفاء من المرض. ففي هذيك المرحلة العلاج لا يتم التوقيف عند هذيك المرحلة. إذا وصلنا إلى مراحل متقدمة يتم معالجة الآلام، معالجة سموها الحمى، معالجة نقص الدم عن طريق الرعاية التلطيفية. فالرعاية لا تقف عند بس مجرد الشفاء، في أوقات ما نقدر أو نرجو الشفاء، فيكون أنه تقديم لا نسميها أنه الرعاية الصحية لتحسين جودة الحياة لهذا الشخص، لأن جودة الحياة مهمة جدا.
0: الفحوصات الوراثية قبل الزواج وأمر مهم، إذا جينا نتحدث عن أبرز اليوم القضايا الأخلاقية المرتبطة بهذه الفحوصات أستاذة ماريا.
1: فنحن الفحوصات الوراثية صارت الحين إجبارية، ولكن هي إجبارية فقط لمرضين، لأمراض الدم الوراثية في الوقت الحالي.
0: نعم.
1: بس إذا كان في تاريخ عائلي لأي مرض وراثي ثاني فهذا يكون بناء على حسب التاريخ العائلي. فنحن الإشكالية اللي ممكن أنه نواجهها مثلا من ناحية أخلاقية، أنه الشخص اللي يروح يسوي هذا الفحص هل هو بيخبر المقدم الرعاية الصحية أنه في مرض وراثي ثاني في العائلة ولا لا، عشان يتم تحويله لعمل الفحوصات اللازمة. بعدين ندخل على موضوع ثاني، أنا سويت الفحص، هل بخبر الطرف الثاني أني أنا سويت الفحص هذا؟ إذا أنا كنت حامل للمرض هل الشخص الثاني بخبره أنه يروح يفحص لنفس المرض ويتأكد؟ فندخل على أسئلة مختلفة. في احتمال بيقولك أنا كشخص ما أبغى أسوي هذا الفحص، الإلزامية الفحص لأمراض الدم ما للأمراض الثانية.
0: جميل.
1: فهنا أتوقع يجي دورنا نحن كمقدمة رعاية صحية أنه نفهم وين التخوف بالضبط، ليش هذا الشخص عادي عنده يسوي فحص معين بس ما يسوي الفحص الثاني، إيش المعوقات اللي موقفتنا أصلا أنه هو يروح يخبر الطرف الثاني، هل نحن لازم يكون لنا دور أنه نسهل هذه العملية التواصل. فهذه أشياء تطلع لنا مع الأيام.
2: صرنا نسوي أكثر من الطب تو. الرؤى في الدوافع، المخاوف، المعالجات النفسية، نحتاج
0: المخاطر،
2: دعم المريض في هذه المراحل كلها، لأن الخوف عادة الجهل يكون هو اللي يؤدي إلى الخوف. المعلومات كل ما أخذنا معلومات أكثر نلاقي أن التخوف في معظم المراحل تكون أقل، فهذا أهمية التواصل الصحيح والمثمر عشان نوصل إلى نتيجة معينة. فهذه إحدى الأشياء.
0: إحنا تقريبا متبقية كذا 4 دقائق قبل ما نطلع أذان العصر للفترة الدينية، ولكن أسألك سؤال ما أعرف إذا كان هذا السؤال ضمن الدائرة واختصاصاتكم واهتماماتكم في الجانب الأخلاقية الطبية. يعني إذا جينا نتحدثنا كيف يتم التعامل مع قرارات نهاية الحياة داخل التخصصات الدقيقة؟
2: هو احترام من اللي قرر هذا القرار، هل هو المريض نفسه، هل هم الأهل، استقلالية القرار، هل هو شخص بالغ عاقل فاهم عنده الأهلية لهذا القرار وقرر أن أنا إذا وصلت إلى مرحلة معينة أنا ما أريد، لا يتم إنعاشي، ما أريد هذا الكيماوي، ما أريد. هذه قرارات تكون إذا كان عنده الأهلية وعنده قرار مستنير وعنده كل المعلومات من حقه يأخذ هذا القرار، هذا جزء من الاستقلالية للمريض. إذا كان المريض طفل ندخل في إحدى الحلقات الأخرى، إنه هل الأهل فعلا فاهمين إنه عدم أو عدم إدراك لعواقب القرار، إذا ما أخذ الدواء، إذا ما أخذ الكيماوي، إذا ما سوى الغسيل، إذا ما سوى العلاج للعملية الفلانية، كيف تأثيراته على الطفل، إذا هم فاهمين ولا لا. إذا الطاقم الطبي يكون عنده في الأطفال فئة أو إدراج آخر إنه حماية الطفل، وهنا يدخل قرار أو قانون حماية الطفل. إذا رأى الفريق الطبي أن قرار الأهل لا، يعني لا يجوز أن تعريض حياة الطفل للخطر وعدم وجود أي أسباب واقعية للرفض والتأجيل المستمر وتم الإضرار في خطر،
0: هنا رفض العلاج،
2: رفض العلاج إنه رفضوا علاج مثلا، رفضوا الغسيل والأملاح مرتفعة، السموم متراكمة، الولد بدأ يتشنج وهم رافضين غسيل كلوي، هذه في تهديد لحياة الطفل فيه، ومع وجود علاج متوفر في السلطنة.
0: نعم.
2: هذيك الساعة نلجأ إلى القوانين الأخرى وقانون حماية الطفل ولجنة حماية الطفل.
0: عندك تعليق؟
1: اليوم كانت واحدة من أوراق العمل اللي ذكرت في اليوم العلمي لها علاقة بهذا الموضوع، وأحد التوصيات اللي كانت الدكتورة عاتك المسلمي الله يذكرها بالخير ذكرتها، إنه أحياناً يمكن لازم نبدأ نكلم المرضى أول ما يدخلوا هم بكامل أهليتهم، إنه هل إذا وصلنا مرحلة قرارات عدم الإنعاش هل ندخل فيها ولا لا، يعني هل موافق ولا لا،
2: ودخلنا نقاش كبير الخوف من الموت، وإنه ومعظم الناس يحس إنه لا أنا ما أريد أدخل لهذا المجال، بس يعني صراحة صاحب القرار هو المريض نفسه، فإيش رأيه هو بدل ما يجي أهل يأخذ القرار نيابة عنه.
0: جميل. إحنا راح نطلع فاصل قصير لأذان العصر، وبعد الفترة الدينية رح نرجع إن شاء الله نواصل الحديث حول موضوع الأخلاقية الطبية مع ضيفتينا في الاستوديو دكتورة نيفين الكلباني وأيضا أستاذة ماريا الهنائية. بعد الفاصل إن شاء الله راجعين لكم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء، وإحنا كذا أنتوا دوركم تجروا العملية، إحنا نحاول نركب كذا الميكسينج ونربط الصوت بالصورة، وعملية أنك تخرج العمل والبرنامج في الوقت نفسه شوية أحيانا تكون عملية صعبة يبغى لها شوية ممارسة بشكل يومي.
1: أهم شيء الأخلاقيات
0: في النهاية. طيب واجد خلاني موضوعك دكتورة نيفين أفكر في موضوع ذكرتيه وبالنسبة لي أمر مهم، يعني إذا جيتوا أحيانا تفكروا في موضوع أنكم تشركوا أولياء الأمور الأسرة في بعض القرارات المرتبطة بالأطفال، هل هذا الأمر أيضا حاطينه في بالكم دائما اشراك الأسرة في القرارات المصيرية المرتبطة بأطفالهم؟
1: دائما دائما، احنا دائما لما نيجي نتكلم مع الأهل نقول الطفل هذا أول ما يجي المستشفى هناك شراكة، احنا أهله والمسؤولين عنه على حسب القرارات الطبية في المستشفى وهم أهله في البيت، فهناك شراكة في أخذ الإجراءات الطبية، العمليات، الغسيل، أي نوع من التدخلات الجراحية أو الطبية أو الدوائية، فهذا الشراكة مهمة جدا، لأن احنا ما نفرض أن وضعية أن فرض أن هذه هي طرق العلاج، اختاروا العلاج الأمثل بالنسبة حالكم، هذا ما صار فرضية، المريض وأهل المريض صاروا الحين يدوروا ويدوروا جوجل، يدوروا شات جي بي تي، فالمريض يكون اوريدي جاهز وعارف المعلومات وباغي يشوف تأكيدها وإيش اللي متوفر وغير متوفر، فالحين مستوى المحادثة مع الأهل يكون على مستوى أعلى من أنه فرض هذه هي الخطة العلاجية، إيش يناسب هذول الأهل، إيش يناسب هذا المريض، فرض خطة عامة. الحين معظم عالميا ما صار يقول لك كذا بروتوكول معين، صار الحين يسموها جايدلاين أو نطاق معين، يختلف كل مريض إيش الخطة العلاجية ماله، إيش استجابته وإيش الخطوة اللي بعد كذا. توفر مثلا في حالة مثلا مرض فشل كلوي، إذا توفر متبرع أنا ما محتاجة أروح أخضع لغسيل على أساس أنه هو الخطوة الجاية، نعم. إذا في متبرع وفي تطابق نتوكل على الله ونسوي، ونسبة النجاح كبيرة نتوكل على الله نسوي زراعة، إذا ما في متبرع معناها أنا لازم أحرك جاهدا أن أستخدم أو أختار نوع الغسيل المناسب حال الحالة الاجتماعية، حال وظيفة الأبو، حال أي مسافة هم من وحدة الغسيل، هل هيروحوا 4 مرات في الأسبوع. القرار الطبي له عواقب اجتماعية وأسرية، لازم نأخذ هذا بعين الاعتبار، وشراكة الأهل يكونوا معانا في أول الطريق، ما فجأنا أشركهم في الموضوع، الشراكة من البداية ونأخذ القرارات مع بعض لمصلحة المريض، مع التجاوب نشوف تجاوب المريض لهذا الخطة العلاجية، نعم. إذا في استجابة ممتازة الخطة تتغير، هذا ما أشياء محفورة، هذه أشياء فيها
0: مرونة،
1: نوع من
0: أكثر.
1: مرونة كثير كبيرة.
0: كيف يسهم الإرشاد الوراثي أستاذة ماريا في بناء الثقة بين المريض وبين الطبيب؟
2: إنزين، فنحن عادة دورنا إنه نسمع المريض في أكثر من جلسة، الهدف منه إنه نبني علاقة مع الشخص اللي موجود معانا في العيادة، بحيث إنه نقدر نستفيد منه ونفهم جوانب مختلفة، فنحن ما فقط بس نشوف على موضوع فهمه للفحص، بس نشوف على أبسط الأشياء، حتى الأشياء اللي ما يقولها، طريقة جلسته في العيادة، إذا هو متوتر ولا لا، وإنه نشوف على كل هذه الجوانب عشان نقدر نفيده بأفضل طريقة ممكنة. أنا دائما أقول إنه دور كأننا نلعب بازل، فكل قطعة من هذه
1: كل معلومة تفيد الصورة الكاملة.
2: أيوة، فممكن إنه أنا ما أقدر أسوي كل شيء الطبيب يسويه، ما أقدر أشخص من ناحية إني سريرية، ولكن أنا ممكن إني أساعد الطبيب إنه هو يشرح هذه النتيجة الفحص مثلاً، بحيث إنه تفيده في خطة العلاج. فكنا مثلاً نتكلم عن موضوع إنه إذا الطفل مثلاً فهم تشخيصه، قدرته على إنه هو يستمر بالعلاج وما يقطعه، تعتمد كثير على هو لما أي مدى فهم المعلومة. فوجود طرف موجود إنه يتأكد إنه هذا الشخص سواء كان طفل أو كان شخص كبير بالغ، إنه كيف ممكن إنه نفهم الشخص بالنتيجة وتبعاتها، بحيث إنه ممكن
1: على مستوى وفهمه،
2: على مستوى فهمه، بحيث إنه في النهاية نحن منظومة كلنا نكمل بعض، سواء كان طبيب سواء كان مرشد وراثي، وفي نفس الوقت الشخص بالنفس إنه هو يعطينا منظورة من ناحية التشخيص وقدرة تحمله وقدرة تأقلموا مع الناس.
0: جميل. طيب دكتورة، إيش الرسالة اللي ودكم توصلوها للكوادر الطبية الشابة الملتحقة حديثا بالعمل حول أخلاقيات المهنة؟
1: إحنا هرجع إلى شيء، إن إحنا نعلم طلبة الطب أخلاقيات المهنة الطبية، لأن لها أخلاقيات معينة، بس هناك أخلاقيات في كافة الفئات الثانية غير مهنة الطب. أنا انصدمت قريب إنه كان بنتي في كلية الهندسة عندهم أخلاقيات، قلت لهم أنتوا إيش تسووا عشان أخلاقيات؟ فهناك أخلاقيات في كل مهنة. النظري مختلف، وهذا نرجع إلى شيء قالته ماريا، إنه النظري يجي بنظريات ويكون تحدي في مجال معين.
0: صحيح.
1: معظم الحالات أو القصص الموجودة في واقع أو ممرات المستشفى عبارة عن تداخل لأكثر من إحدى الركائز مال الأخلاقيات، الاستقلالية مقابل العدالة مقابل اسمها مساعدة الغير، فأكثر من شيء أكثر من هذا. فالأجيال القادمة نقول لهم خذوا النظري بس فتحوا عيونكم في المستشفيات، فتحوا أذونكم وسمعوا المريض، إنه أهم أشياء التواصل المفعال هي إحدى الركائز الأساسية في استقطاب الخبرات والتعلم. كل مريض عبارة، إحنا نقول إنه هو عبارة عن حالة استثنائية وحدة، ومتطلباته مختلفة عن المريض الثاني. إن نسوي قانون واحد يعم على الجميع ما موجود. طريقة تفاعلي مع مريض معين هتكون بناء على الولد، بناء على الأم، على الجدة، عن الأب، هذه وحدها مختلفة عن تفاعلي مع شخص آخر أو مريض آخر. فإنه الليونة والمرونة والتواصل الفعال هي إحدى أساسيات إنه اللي نتعلمه واللي تعلمناه في الكتب. جت الحياة وعلمتنا شيء مختلف تماما، وعلمتنا إنه لا، شوفوا لغة الجسد، شوفوا اللغة الثانية، شوفوا التردد، شوفوا انه

0: الحضور انه ايش الفرق مثلا بين الخطأ الطبي والمخالفة الفنية. فهذه اشياء ممكن انها تساعد الممارسين الصحيين انهم يعرفوا وين الاشياء اللي ممكن فيها نوع من التحسين في عملهم في اداء عملهم عشان يعرفوا الفرق بين هذه الاشياء.
1: ضروره التوثيق في
0: النظام الصحي الالكتروني نحن نستخدم الشفاء.
2: نعم.
0: ايوه فانه لازم يكون التفاصيل اللي موجوده تكون كامله بتفاصيلها. كان عندنا موضوع قرار عدم الانعاش.
1: أيوة.
0: انه هو قرار طبي بس في نفس الوقت اشراك العائله من ناحيه انه ما تخلوهم امام الامر الواقع اكثر من انه تهيئوهم لهذا القرار
1: على جلسات متعدده. فنرجع الى التواصل نفسه بس انه وجدنا ان التشريع القانوني يساعد ممارسه الطب والأخلاقيات. فإحنا نأتي في النهاية إلى أنه نجتمع مع بعض لهدف معين. لا هذا يتعارض مع هذا. فوجودنا كنا ومناقشتنا اكتشفنا أنه لا هذولا يتكلموا لغة إحنا كطاقم طبي دراستنا طبية كيف علاج المريض كيف الشفاء كيف المستجدات. بس طرح مجال آخر لا لازم نعرف الجانب القانوني لازم نعرف حقوقنا وواجباتنا.
2: يعني أهمية وجود الآن إطار قانوني واضح للقرارات الطبية وكأنكم
1: أيوه.
2: تقولوا
1: أيوه.
2: كيف يمكن في سؤال ربما أختم في هذا الحديث كيف يمكن تحويل الأخلاقيات الطبية إلى ثقافة يومية داخل المؤسسات الصحية؟
0: أهم شيء أنه أصلاً نحن كنا اليوم نقول هذا الموضوع. أنت ما تصحى من النوم وتقرر أنك أنت اليوم بتكون شخص غير أخلاقي. خلاص هي شيء يعني تعودنا عليه سواء لأن كنا في قطاع صحي وهذا كان جزء من دراستنا وعملنا. بس في نفس الشيء هي موضوع تربية أنه موضوع الأخلاقيات هذا شيء تربينا عليه.
1: عشان كذا احنا نبدأ من كلية الطب من الطلبة نبدأ من هذا كلية التمريض بعد يأخذوا أخلاقيات. ما نبدأ بعد ما يتخرجوا نقول لهم الحين عندكم لازم تتحلوا بهذه الأخلاقيات. في قوانين في ركائز للأخلاقيات وفي ممارسة لازم الاثنين يدعموا بعض مع اللجوء إلى طرف آخر ومساعدة صديق اللي هي لجنة الأخلاقيات.
2: كيف ترون مستقبل الاستشارات الأخلاقية الأسرارية معنا في سلطنة عمان؟
0: اليوم تم ذكر شيء كان موجود في الغرب وأتوقع أنهم يحاولوا يطبقوا بنفس الطريقة
2: اللي هي
0: أنه نحن حاليا في حال مثلا طبيبين اختلفوا في موضوع خطة علاج معينة يحولوا الحالة للجنة. اللجنة تجتمع بعدين تبدي رأيها. التوجه الجديد أنه لا لجنة الأخلاقيات البيولوجية تكون بجانب يعني
1: بالجانب السريري
0: يعني
1: التواصل أكثر أن عرض هذه الخدمات أو هذه المعلومات وهذا الدعم يكون للممارس الصحي بشكل أوفر بشكل يومي وبشكل أسرع.
2: إذن نختم هذا الحديث بكلمة حبي توجهيها لكل من كان حاضر ومشارك معكم في هذا اليوم العلمي وزملائكم أيضا في الكادر الطبي والصحي.
1: أكيد نشكر جميع أفراد لجنة الأخلاقيات بالمستشفى السلطاني الأخلاقيات الطبية. نشكر الإدارة بشكل خاص على دعمها المستمر لكافة المتطلبات اللي موجودة وكافة المحاضرين. وطبعا سموها إيش نشكركم على هذا الاستضافة الجميلة ونشر هذا الوعي سواء داخل ممرات المستشفى أو في المجتمع.
0: موجودين نحن عشان نجاوب على أسئلتهم الأخلاقية اللي يواجهوها في العيادات. اليوم ذكرنا لهم كيف طريقة الوصول إلينا ونتمنى لهم كل خير إن شاء الله.
2: وإحنا نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق ومزيد من التقدم بمشيئة الله. شاكر لكم وقتكم أنتم بعد الدوام اليوم ربطناكم معنا في هذا اللقاء وهذه الحلقة بحيث أنه إحنا نعطي قرعة تثقيفية وتوعوية حول أهمية الأخلاقية الطبية وليش هذه الأخلاقية إحنا محتاجينها في هذا القطاع الصحي. كل التحية لكم. بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الأكارم بهذه الوقفة نكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء. وقد ينجح الطب في كثير من الأحيان في إنقاذ الجسد لكن الأخلاق هي التي تحفظ كرامة الإنسان داخل رحلة العلاج. وحين تجتمع المعرفة الطبية مع الرحمة مع القانون مع الإنسانية تتحول المؤسسات الصحية إلى مساحة ثقة مساحة أمان يشعر فيها الإنسان أنه ليس مجرد حالة مرضية بل قيمة تستحق الاحترام والرعاية والاحتواء. وفي عمان نحن لا نبني منظومة صحية تقوم على التطور العلمي وإنما على الوعي الإنساني وهذا ما يجعل مثل هذه المبادرة

المؤشرات العلمية علامة مهمة في مسار جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقة المجتمع. أشكر ضيفتي في الاستوديو الدكتورة نيفين بنت إبراهيم الكلباني، استشارية أولى ورئيسة وحدة أمراض وزراعة الكلالة الأطفال وعضو في لجنة الأخلاقية الطبية بالمستشفى السلطاني، وأيضا أشكر ضيفتي الفاضلة ماريا بنت محمود الهنائي، أخصائية الإرشاد الوراثي وعضوة في لجنة الأخلاقية الطبية بالمستشفى السلطاني. ومن البعد الخامس عبر الشبيبة، نؤمن دائما أن الحوار الواعي هو بداية الوعي، وأن هذه المنصة ستبقى دائما وأبدا قريبة من الإنسان، من قضاياه وتساؤلاته وهمومه وتطلعاته، مع كل فكرة تصنع فرقا في حياة المجتمع والوطن بمشيئة الله. كنت معكم أنا في تقديم وإخراج هذه الحلقة حفيظ جعبوب، في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، ودمتم بوعي ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة الخامسة.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

عيش حياتك. وخليه

0: ملي
1: شبيبة أفهم 97.5 مصر و 98.5 صرنا.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: شو السالفة أنوار؟
1: خلي الزمان يعود. معي سوالف اليوم أنوار. معي سوالف. إيه والله والله. طبعاً مستمعينا وعيد وأبرار نحن أكيد سعيدين بعودة أكيد المشاعر الجميلة والرائعة
0: في كأس.
1: كأس الخليج.
0: الله. كأس الخليج.
1: كأس الخليج والمشاعر تعود وهذا الحماس وهذا.
0: من أي عمر بدأت تتابع المنتخب وكأس الخليج؟
1: من الطفولة يعني بس ما نتذكر عاد في أي عمر.
0: المهم إنه من الطفولة.
1: من الطفولة أيوة.
0: أول ما تسمعوا عن كأس الخليج وين تروحوا وين؟
1: أتذكر كأس خليج 19
0: أيوة.
1: لما كان في مسقط
0: أيوة.
1: والذكرياتنا أيام المدرسة والتشجيع والحماس وصار خلاص الكري ردد من الصغير وكبير عمان نبض واحد فعلا عمان نبض واحد بإذن الله. أنا أتذكر أروح مباشرة للحظة ضربات الترجيح عيد تذكر ولما محمد ربيع ضربات الترجيح ولما أيوة نحن كان الفوز لصالحنا كيف الصالة ولعت عندنا في البيت وكل حد حاضر الثاني والفرحة.
0: نتذكر فعلا 2009
1: أيوة.
0: 2009 اللي طبعا منتخبنا حقق أول بطولة في كأس الخليج. هذاك عاد أنا فين مع أنا في الملعب أنا تابعت في الملعب أيوة في مجمع سلطان قابوس
1: محظوظ عيد من الناس المحظوظين كانوا.
0: أحد تعرفي من الساعة كم يا أنوار وأبرار؟ تقريبا من الساعة 2 الظهر هناك إحنا غدانا هناك قريب من
1: الشوارع توقف من الزحمة
2: أيوة طبعا
0: أيوة. فعاد احنا داخلين تقريبا في حدود الساعة 3 عاد خلاص في المدرجات في الكراسي تخيلوا انه ممتلئ
1: ايوه
0: ذاك الوقت ممتلئ. المباراة يعني كانت تقريبا في حدود الساعة 6-7 أيوة. كذا هذا التوقيت مشاعر ما ننساها ابدا يعني
1: ابدا
0: صراحة. ومثل ما ذكرت طبعا اللاعب محمد ربيع أيوة. اللي هو نفذ اخر ركلة جزاء كنا مع المنتخب السعودي

0: now in Gulliyala.
1: طبعا بالمناسبة مستمعي الكرام احنا نتكلم عن قرعة كأس الخليج 27 اللي راح تقام ان شاء الله تعالى في المملكة العربية السعودية. قرعة كأس الخليج مستمعي الكرام اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مدينة جدة السعودية. وزعت المنتخبات الثمانية على مجموعتين مع المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. المنتخب السعودي طبعا في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية فيها المنتخب ويترأس المنتخب الإماراتي المنتخب الأبيض. منتخبنا راح يكون في أي مجموعة؟ ما نعرف توقعاتك.
2: أنا أتوقع المجموعة الأولى.
1: المجموعة الأولى مع السعودية.
2: مع السعودية.
1: مع السعودية.
2: الإمارات المجموعة الثانية.
1: المجموعة الثانية هي تترأس الإمارات.
2: أيوة عيل عمان المجموعة الثانية.
1: مع السعود مع الإمارات.
2: أيوة.
1: توقعي.
2: ما اريد
1: تو بعد شويه ترى على بدايه على بدايه تو الناس الحين القرعه
2: انا قلبي بدا يدق بعد الشاب على القرعه انزين القرعه بس
1: على فكره قالت روحي
2: ان شاء الله
1: ولا كاس اسيا ذاك
2: لا كاس اسيا اللي في قطر
1: كاس اسيا في السعوديه نفس الشيء
2: ايوه
1: في السعوديه
2: لا في قطر ايش بيصير
1: لا ما في
2: اللي في يناير
1: كاس اسيا ايوه يناير كاس اسيا
2: ايوه
1: وكاس الخليج
2: في السعوديه
1: ايوه بس كاس الخليج راح تبدا قبل
2: تاريخ انا كنت قايله
1: 23
2: ان شاء الله بروح باذن الله تعالى محظوظين اللي بيحضر كاس الخليج وبيحضر كاس اسيا وفي السعوديه
1: طبعا
2: صح في السعوديه ذكر
1: هي في شهر 9
2: لما قال لي هو حج وحاجه
3: هي ايوه هذا
2: حجر حاجة
1: أيوة هذا كانت كأس آسيا اللي راح تقام إن شاء الله تعالى في شهر يناير لكن كأس الخليج مستمعينا اللي راح تقام إن شاء الله راح تنطلق في 23 سبتمبر 23/9/2026 يعني كلها كم شهر مستعدوا لكأس الخليج ها ناويين بعد
2: أكيد
1: ناوين روحنا
2: على جدة إن شاء الله بإذن الله تعالى ناوين ندخل الفوز
1: إذن مستمعين الكرام هذا خبرنا عن قرعة كأس الخليج المقامة قرعة كأس الخليج العربي 27 اللي راح تقام إن شاء الله تعالى في المملكة العربية السعودية واللي راح تنطلق مبارياتها إن شاء الله في 23/9/2026 من 23 إلى 6 أكتوبر 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر

0: ممكن نروح قصدك
1: تروح هناك
0: ممكن نقدم البرنامج من هناك
1: ما أعرفكم عنتو سالم من إجازة
0: إذن نمسي عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس من 9:05 to 8 p.m.
1: إذن من 9:05 to 8 p.m. مجموعة من الفقرات والمواضيع المختلفة في تو الناس ودائما بمواضيعنا العفوية وضحكاتنا أكيد وأكيد ما نستغني أبدا عن مشاركاتكم على 9479997 وعلى رقم الاتصال 24994 وفي انتظار أكيد مشاركاتكم وإن شاء الله راح نقولكم موضوع اليوم وراح تعرفون على فقراتنا لليوم. مساء جميلة مستمعينا الأحباء نرسلها لكم أكيد وكل من جالس يتابعنا عبر إذاعة الشبيبة ومثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وأكيد على 98.5 في ظفار. نرحب فيكم جميعا وأتمنى إن شاء الله دروب آمنة وسالمة بإذن الله تعالى لكم جميعا ووصولا لمقاصدكم سالمين غانمين وأكيد إجراءات الأمن والسلامة مثل ما قلناها الله الله في الطريق والله الله أيضا في طبعا مراعاة الجو في هذه الفترة. شيكوا على مركباتكم شيكوا عليها أنها تكون متبعة كل الأجراءات الأمن والسلامة من ناحية طبعا تجنب وتفادي الحرائق بإذن الله. الله يبعد عنكم الشرور وأيضا مستمعينا أخليكم دائما كوب الماي ودبة الماي جنبكم عن يعني تجنبا للجفاف في هذا الجو الحار مستمعينا. وفي برنامج تو الناس أكيد مواضيع مختلفة بانتظاركم عشان كذا خليكم صحصحين معنا مثبتين الموجة بمداخلاتكم مشاركة وأيضا تفاعلكم معنا.
0: يخفي شيء اللي هي لحظات الإدراك أنوار وأبرار
1: يعني لحظات الصباح لحظات الإدراك
0: كثمان على فكرة
1: من الصباح هي من الصباح بس زي لحظات الإدراك حلوة
0: هايو يعني لحظات الإدراك هذه يعني أنوار أبرار لها أسباب في أسباب معينة يعني
1: يعني أتوقع حالة أسباب لما تشيك لحظة إدراك فجأة ممكن عقلك يذكرك بشيء
2: في مواقف معينة ممكن هي حتى لو موقف ما له علاقة مباشر بالشيء اللي تذكرته ممكن بس جزء من هذاك الموقف يرجعك لنقطة أنت تذكرتها أنت صارت لك من يومين ثلاثة أربعة وتجيك لحظة إدراك
0: يعني شبهت مثلا هذاك الموقف مثلا شبيه باللي صار
2: بالضبط
0: وما فيها شيء لو مثلا تمر عليك فترة طبعا أكيد إحنا مثلا أقول لك لحظة الإدراك إنه مثلا قبل مثلا أسبوع
1: أيوة
0: أو خمسة أيام صار موقف اليوم لحظة الإدراك صار معي
2: تعرف ليش أحيانا معي يكون أحيانا تكون في ذاك يوم صار الموقف هذاك من خمسة أيام
0: أيوة
2: أنت كنت عقلك ما كامل موجود في الموقف لكن أنت دخل في عقلك الباطني دخل أيوة. ترى نزيد اللاوعي
0: اللاوعي
2: في العقل اللاواعي
0: أيوة.
2: زين فيوم بعد خمسة أيام
0: أيوة.
2: يصير موقف مشابه العقل اللاواعي يشتغل ويربط كان تجيك لحظة الإدراك
1: وأحيانًا لما تكون
0: صحيح. في مكان هادي مواقف مشابهة مثل ما قلت
1: أيوة مواقف مشابهة أو كنت مثلًا في جلسة هادية وكنت هادي وكذا يعني ذهنك صافي فجأة تتذكر أشياء أنت يعني من كثر الانشغال
2: بالضبط.
1: ما كنت تتذكرهم
2: بالضبط.
1: فلما تتذكر ذاك الموقف تحلل تحليل صحيح
0: أيوة.
1: وتيجيك الإدراك الصحيح يعني مثلا التعامل كيف كان في هذا الموقف كيف كان المفروض التصرف في هذا الموقف يعني هالأشياء
0: بهذه الطريقة يعني
1: بهذه الطريقة
2: لكن والله أمانة ليش جف بالك هالشيء
1: أحسك
2: الحين جاء
1: زين على فكرة عندي لحظة إدراك لما قالت أنوار على صيانة المركبات وهذه أيوة. الأمور فذكرت إن معلومة قالت لي واحدة من طبيبات العيون قلت لازم أقولها حق برنامج تو الناس مفروض أقولها من يوم الأحد وأنا نسيتها الحين بس ذكرت لما ذكرت أنوار أن نحن النظارة الشمسية دائما متعودين نحطها في السيارة
0: نحطها في السيارة صحيح
2: أيوة. نظارة الشمسية في المكتب
1: الله الله يعينك
0: لحظة إدراك
1: أيوة هذه لحظة
0: إدراك
1: اللي فالنظارة الشمسية نقول عادي ما بيصير شيء أو شيء لكن على الحرارة هي أصلاً تتأثر فبالتالي راح تضر العيون نحن نلبسها بطريقة عادية وما نحس بشيء لكن
0: نفتكر أن الأمور أيوة. تمام يعني
1: هي على المدى الطويل ترى ستأثر بالعين وحن ما حاسين
0: أيوة. كيف
1: الأفضل طبيبة العيون تقول أن بسبب الحرارة وبسبب النظارة يعني مثلا نوع أي كان نوعية النظارة ترى تتأثر خصوصاً عدسة النظارة لو أنت حطنا في البوكس لو أي كان بس يعني في مكان يعني يعتبر فيه حرارة
2: النظارة اللي تتأثر
1: النظارة اللي تتأثر فبالتالي أنت بتلبسي هي وما بتحسين بشيء عادي لكن هي أصلاً تأثر بالعيون على المدى الطويل وحن ما نحس فالأفضل نظارة شمسية تكون معنا في الشنطة تكون معنا في أي مكان ما نخليها في السيارة مدة طويلة
2: الله شكراً
0: زين أنت جبتي معها مواضيع ثانية غير النظارة الناس اللي تحط العطر وتحط ما أعرف إيش
1: أشياء. هذه كلهم سببات للحرائق.
0: الحين تقولين مثلاً تكلمت عن من شوية أنوار عن موضوع الحرائق وموضوع. لحظة الإدراك الحين جات.
1: إيش
2: صار عيد؟
0: هي يعني اللي هي مسألة إنك أنت أحياناً تكون مثلاً ماخذ العطر معك يعني أنت لمجرد ما تركب السيارة يكون معك.
1: أيوة.
2: صحيح.
0: زين بس أنزل من السيارة خلاص أخذه من السيارة ونزله معي. أيوة. أخلي مثلاً في الحقيبة.
2: أيوة.
0: بس نسيته.
2: الحين في السيارة.
0: أيوة لحظة الإدراك.
2: ينفع في الفاصل الله يخليك ينزل يجيبه. والله أجد عيد.
0: إن شاء الله.
2: لأنه حرفياً هذا الشيء يعني خطير. جدا خطير.
1: أيوة.
2: الشيء الثاني السيارات الحين مزولة بتكنولوجيا عالية. انت اول ما تدخل سيارة شيك على البورد على الشاشة مع سيارتك.
0: أيوة.
2: شوف الحرارة، الحرارة طبيعية ولا حرارة السيارة عالية، شيك عليها قبل ما تحرك السيارة. الماي
0: الإطارات،
2: شيك على الإطارات. الإطارات تخف الحين بسرعة يعني،
0: حتى اللي هي التوصيلات الكهربائية بصف. مثلا الشاحن وغيره وكذا.
1: أيوة هذا وايد خطير.
0: حتى أنت مبند السيارة أصلا مبندنها
2: الباور بانك. الباور بانك.
0: أيوة.
2: البطارية هذه اللي نستخدمها عشان الشحن، البطارية متنقلة. أيوة. ديروا بالكم لا تحطوها في السيارة لأنه أيضا تسبب الحرائق، فديروا بالكم. الجو ترى يعني شيء خارج عن إرادتنا، ولكن تصرفاتنا هي اللي في يدينا وبإرادتنا.
1: أكيد. الله يحفظ الجميع يا رب.
0: أكيد مستمعي الكرام، طبعا هذه التوجيهات ونصائح أيضا من زميلات أنوار وأبرار، وأكيد هذا من واقع تجربة أيضا. مستمعين الكرام الله يحفظكم إن شاء الله. نمسي عليكم بالخير مستمعين الكرام اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا يتابعونا على المنصات منصات التواصل
2: مواقع
1: السوشيال ميديا
0: مواقع. لحظة شوي كده أشرب قهوة محتاج.
1: أيوة كنت تحتاج أشرب قهوة. وعلى طاري لحظة الإدراك اللي هي طاري لحظة الإدراك. أحد المتابعين يقول لك عيد، يقول ما كل المواقف نفهمها بنفس اللحظة، هو يجاوب على سؤالك.
0: أيوة.
1: فيقول لك بعض الإدراك يحتاج وقت وتشعر به اليوم مثلا، والحين هو كاتب لك لحظة إدراك وحاط ضحكة لما قلت راح أشرب قهوة.
0: بس عليكم بالخير مستمعي الكرام، نرحب بالأخ أحمد وأهلاً وسهلاً بعبد الله، وأيضاً المعتز، وأيضاً عوض المعمري. مساء عليك بالخير، حياكم الله. أنتوا في برنامج دم الناس مستمعي الكرام، إحنا معاكم من 5 إن شاء الله لـ 8. راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين ومع موضوع وسؤال حلقة اليوم، ونقول وش جاك.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: هي لحظات جميلة مستمعينا الأحباء دائما وأبدا ننتظرها في وجودكم وأيضا عبر مداخلاتكم المختلفة، وأكيد تطرحوها عبر مسامعنا بالاتصال، سواء كان عبر الاتصال 2499-0000 أو سواء كان عبر رسائلكم وكلماتكم الرائعة على 947-999-75 في برنامج جو الناس اللي يستمر معاكم من الساعة 5 للساعة 8.
1: وأكيد مستمعي الكرام هي مساء سعيدة للي يتابعونا أيضا على منصات الشبيبة المرئية على طبعا اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا أيضا نرحب بكل من ثبت على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
0: وأكيد يعني نحن قبل الفاصل أو وقت الفاصل ياسين نتناقش فالحلو أنا بقول حق المستمعين بغششهم من الحين إن أنوار وكانت تركض جابت لنا فكرة عميقة، فكرة فلسفية، وأنوار لأنها تحب تشارككم كل شيء فقلنا لازم نشارك هذا الموضوع ونخليه موضوع الحلقة اللي هو العمر. يعني ياما نحن نحس إن أحيانا نحن يعني ما يعني العمر اللي نعيشه ما نفسه اللي نستشعر فيه، بمعنى ممكن نحن عمرنا السني مثلا بداية الثلاثين لكن نحس أحيانا نحن عمر كبير، أحيانا اللي عمر أصغر،
1: والعكس يعني
0: والعكس صحيح كذا. فما أعرف يعني هنا السؤال المستمعين، يعني في مراحل مختلفة من حياتنا يتغير إحساسنا بالعمر بطريقة وايد غريبة، وأنت طفل ولما تكبر شوي وتصير مراهق تحس أنك أحيانا أكبر من عمرك وأنك تفكر بعقل يتجاوز سنك بمراحل كثيرة، لكن لما تكبر ممكن تتفاجأ بأنك ما زلت تشعر في داخلك بأنك في العشرين، تحت العشرين، أو حتى يعني أصغر من ذلك يعني. فهل السؤال موضوع حلقتنا اليوم، هل العمر اللي نعيشه هو نفسه العمر اللي نشعر به؟ وليش يتوقف إحساسنا بالزمن عند مرحلة معينة رغم أن السنوات تستمر في المرور؟ وبعد بيني وبينكم يا جماعة الخير
1: بعد في سالفة، يعني
0: في سالفة
1: أنا معطينك الموضوع
0: أنا عايبيني عيد عادي المساحة فأنا شيء كذي ماخذ راحتي. لا جد عيد أحيانا نفكر كذي أن كم سنة بين عمرنا الحقيقي والعمر اللي نشعر فيه بداخلني، هل هناك موقف يخلينا نقول أنا ما زلت أشعر أني أصغر بكثير من عمري، أو أحيانا العكس؟ يا الحين مجال حالك، شكرا لك عطيتي مجال وايد.
1: يعني نقول المستمعين الكرام ممكن هناك أيضا اللي يسمى العمر الزمني مقابل العمر النفسي. يعني هي العمر النفسي اللي هو استشعار أنك أنت، أو هي مشاعر أنك تشعر نفسك، يعني أنت على سبيل المثال عمرك 40 سنة في موقف معين إذا يخليك أنت تقول أنا ما في هذا العمر، مفروض أن يكون في عمر مثلا 25. أيوة. لحظة مثلا حتى بالدخل على فكرة لها علاقة بلحظة الإدراك، صدقوني لها علاقة بلحظة
0: ترى أنوار لما تركض ياتها لحظة الإدراك.
2: أي والله حقيقي لها علاقة
1: بلحظات الإدراك
2: صحيح. يعني اللي لفت انتباهي إنه في أحد في السوشيال ميديا إيش مسوي مسوي مستخدم كذا يعني كطرافة يعني كذا إنزين، إيش هي إنه حاط تعرفوا في درجة حرارة الجو. أيوة. يطلع لك درجة حرارة الجو كذا ولكن الحقيقة أو تشعر فيه كذا.
1: ايوه معك.
2: فهو حاط درجه حراره الجو كم كانت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
1: عليه الصلاه والسلام، يعني هو حاط زياده مثلا عن
2: 43 درجه الحراره 45 أيوة. ولكن يشعر كانه 25
1: كان درجه
2: حراره عمره 25. كانه 45 عمره الحقيقي ولكن يشعر انه 25 يعني هو عمره كبير بس يشعر انه صغير. وبعدين هذا شفته قبل لا أركض، أنا أركض جلس أفكر قلت تعال في ناس حقيقي يقولوا مرات إني أنا عمري صغير بس كأني عايش دهور. أيوة. كأني كبير
0: صح.
2: بعدين جلست أفكر قلت يمكن أحيانا يكون في أسباب
1: في أيوة. ظروف معينة.
2: أيوة.
1: فمريم من البحرين تقول كذا، يعني تقول مثلا إنه العمر البيولوجي شيء والعمر الزمني أو الظروف الشخصية هي اللي تحدد، يعني
2: أيوة.
1: متى ما كانت الظروف، يعني في ظروف معينة للشخص
0: صح.
1: هذا
0: صح. أيوة.
1: بالضبط. العمر يعني بيولوجي حاجة والمواقف هي اللي تخليك أيوة. تستشعر أنت سواء يعني كنت كبير
0: صح.
1: أو أنه عمرك صغير
0: في
1: يعني.
0: مواقف تصير لك تحس أنها كبرتك وايد
2: صحيح،
0: وتصرفك كان تصرف ناضج 100%
2: صحيح.
0: أيوة. وفي مواقف خصوصا لما تكون مثلا بين ربعك وأصدقائك أيام مدرسة تحس أنك خلاص رجعت لورا ورجعت من التصغير فتعيش كذا الحياة بجنون وتعيش المواقف معاهم بجنون.
1: أيوة. ايوه وخصوصا لما تتذكر المواقف يا ابرار.
0: أيوة
1: يعني انت في جلسه كذا سواء كنت مع اصدقائك سواء كنت حتى في العيله مع العيله زي مع اخوانك وكذا، اذا تتذكروا هذيك المواقف ترجعوا وانتم بالعمر خلاص هذاك العمر اللي هو عمر الصغير.
2: ايوه
1: فاحيانا مثل ما قلنا انه طبعا الظروف لها
2: طبعا لها مثل ما قلت تأثيرها يعني الظروف القاسية إذا عشت أنت تجارب مختلفة تجارب قاسية سواء كان تجارب حياتية في محيط الأسرة أو سواء كان في محيط العمل هي راح تبني لك شيء من النضج. فلما تجي وتقارن نفسك مع أقرنائك مثلا إذا فلنفترض أحيانا نشوف أربعة أشخاص كلهم عمرهم 20 سنة بس واحد منهم كأنه عمره 30 سنة، نقول والله لا هذا ما كان عمره 20، عقله عقل 30 سنة.
1: ثلاثيني ثلاثيني أربعيني
2: خمسيني ستيني
0: شيني يكذي جات
1: ولا جميل صلاح الزرقاء بتسمعي بعد شوي تسمعي بعد شوي
0: ما يطلب المشاهدون يطلب المستمعون.
1: شو رأيك ما جاوبها مريم؟
2: إيش تقول مريم؟
1: عيد كم عمرك البيولوجي؟
2: عطاها كم عمرك
1: البيولوجي؟ عمري البيولوجي 48 بس عمري اللي هو المشاعر يعني بشبابي هذا أحس أنه طبعاً 48 هي عمر الشباب كم 28 تقريباً 20 سنة لورا.
0: أوه حبيت التحفيز داخلي
2: أحس داخلي
1: أنا أحس هي كذا هي أحس
0: والله جد
1: هاي أنا لما أجي ليه كيف أقيسها
2: أنا أنا أنا بين عمري البيولوجي وعمري النفسي 10 سنوات.
0: كيف عرفتي
2: 10 سنوات أصغر؟ لا أنا حاسبة فأنا نفس الشيء 10 سنوات
1: هي من خلال طبعا ممارسة الرياضة وكذا أنوار ممكن تشعر بكذا صحيح.
0: أيوة.
1: إحنا لما نقول مثلا أقول 48
2: أيوة.
1: وأحس أن عمري مثلا 38 أو 35 سنة اللي هو العمر النفسي هذا من خلال الحياة اللي أنا عايشينها أنا أشوف نفسي كيف
2: حلو
1: يعني سواء كان الرياضة كان شوية نتكلم عن الصحة نتكلم عن الغذاء نتكلم عن أيضا حياتي أنا كيف عايشينها وهي داخلة فيها ظروف ترى أحيانا يعني يقول لك الإنسان حتى لما يعيش في ظروف اللي هي ظروف الكآبة أو الوحدة وكذا هذا عمره مثلا 20 سنة يتخيل بالظروف اللي هو
0: صح.
1: ممكن يكون 40-45 سنة
0: صح. أيوة يعني الوحدة والكآبة والعزلة واليأس وهذه الأمور طبيعي تكبر الواحد
2: أيوة. بالضبط.
0: وبعد الواحد إيش يبرمج نفسه يعني في بنات مثلا تزوجوا بعمر مبكر خلاص حطوا ببالهم احنا وايد كبار
2: صحيح.
0: فكبرون عمارهم
2: صحيح.
0: وفي بنات يعني لو هن ما شاء الله صار عندهن احفاد لكن تحسين شبابيات ليش
2: صحيح.
0: لان هن برمجات عقلها ان انا عندي قلب شبابي
2: صحيح.
0: وان انا عاد راح استمتع بالحياه
2: صحيح. عشان كذا الدراسات اثبتت انه لما يكون إن الشخص يحس انه هو في عمر اصغر من عمره الحقيقي يتميز بالمرح بالسعاده بالراحه النفسيه والبشاشه. فصح كلامك أبرار إنه عادة يكون صفات الأشخاص اللي يحسوا نفسهم إنه هم دائما أصغر من سنهم
0: صح
2: الحقيقي
0: دائما فرفوش وبشوش وكذي فصح صح كلامك
2: أيوة.
1: سمعت المتابعين سمعت مستمعينا هي إحنا وصلنا الاتصال بس سكر من عندنا.
2: إذا موضوع الحلقة نذكركم فيه مستمعينا نحن نسأل اليوم كم سنة بين عمرك الحقيقي والعمر اللي تعيشه في داخلك؟ هل هناك موقف معين يخليك تقول أنا ما زلت أشعر أني أنا أصغر من عمري بكثير ولا أنت تحس أن عمرك الحقيقي وعمرك النفسي متماثلان نفس أبرار؟
1: هو العمر البيولوجي مثلا نقول 48 بس العمر اللي هو عاد الشخصي او نقول النفسي وكذا لك انك تحس انت اصغر من كذا
2: بالضبط.
1: هو العمر البيولوجي يعني يقول لك هي 48
0: ايوه بس حلو كذا تحس
1: بس انتوا ايش شايفين الشباب. يعني الواحد هو يشوف عن نفسه انت ايش شايف نفسك
2: صحيح
1: ها؟
2: صحيح
1: انت ايش تشعر. وقلنا ونرجع مره ثانيه يا جماعه الخير على حسب الظروف اللي يعيشها الشخص
2: هي الظروف تاثر
1: انت ايش الظروف اللي عايشينها هي اللي تحدد فيها عمرك. يعني
2: الحمادي من دولة الإمارات العربية الشقيقة يقول العمر يكبر بالسنوات لكنه يبقى متعلق بإحساس أو ذكرى من الماضي وكأنها صارت بالأمس.
0: يعني قصد المواقف اللي فهمت المواقف هي اللي تكبر الإنسان ولا كيف؟
2: لا العمر يكبر بالسنوات
0: أي
2: العمر
0: أكيد
2: رقم
0: أيوة.
2: لكن تبقى المواقف اللي صارت بالأمس هي اللي إحساس وذكرى يوقفك عند هذاك العمر صح
0: صحيح. أيوة أحياناً نفس ما ذكرني
2: أيوة أحياناً إحساس أحياناً أيوة. موقف عورك يوقفك عند هذاك العمر وتحس نفسك أنك ما كبرت
0: ممكن لأن صح يعني مثلاً أحياناً تحس يعني كذا أن بسبب موقف ان انا وقفت لهذا العمر. بس في اراء اكيد يعني راح نسمعها في موضوعنا لليوم على 24994 اصفار، ونقول لكم مساء الخير تو الناس. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو الاخبار؟
3: حياكم الله بالخير. حياكم الله.
2: مبكر مبكر اليوم. مبكر
0: احلى شيء.
3: يا مرحبا يا مرحبا. انا اليوم مرحبا بك زوج. الموضوع بس ما بطول لان المكان اللي انا فيه
0: زين،
3: واصل لفتره طويله. بس
1: تفضل تفضل احمد. تفضل احمد.
2: وانت اجازه بعد؟ يلا ها هات.
3: ان شاء الله ابشر. الله يسلمكم. مثل ما قالت اصلا في هناك في بث تابعين انه في فرق ما بين العمر البيولوجي والعمر الحقيقي للانسان. اللي انا افهمه انه الانسان يعني مثلا اذا كان شخص صغير في السن في بدايه الطفوله ويعني يفتكر نفسه او يؤدي اشياء حاجه اكبر، هذا شيء صحي. وفي نفس الوقت لما يكون الانسان كبير في السن مثلا وعنده احساس او يمارس مثلا اشياء في عمر اقل، هذا بعد شيء صحي. بس الاهم ما بين الاثنين انه الواحد لابد يحط حدود بحيث انه الكبير في السن ما تخرجه عن نطاق الاحترام والكرامه والمثاله، والصغير في السن ايضا تبعده عن المجازفه وعن امور اللي هي يعني ممكن تكون خطره عليه.
0: ايوه
3: لابد الشيء محاط، لكن هي مساله صحيه ناشئ.
0: طيب اخوي احمد، هل يعني تتفق معي ان المواقف هي احيانا تكبر بالانسان او تصغر بالانسان؟
3: ايه طبعا. أيوة. طبعا المواقف اكيد ان المواقف هي في النهايه دروس.
0: صح.
3: فتكبر وتصغر ايضا.
2: كم سنه بين عمرك الحقيقي وعمرك البيولوجي؟
3: والله
2: نفسي.
3: والله انا اعيش الحياه سواء بريحيه.
1: يعني احمد انت متصالح مع عمرك؟ يعني
3: ايه متصالح مع عمري اكيد طبعا.
1: اهم شيء
3: ايوه عيش مع الناس صغيرهم وكبيرهم، خليك مره فرفوش.
2: الله عليك. نعم انه فرفوش.
1: الله يسعدك يا رب.
2: الله يسعدك يا ابو علي.
0: يعطيك العافية
2: يا رب. يعطيك العافية
3: يا رب.
2: جزاك الله خير. شكرا على ان سمعنا صوتك اليوم. شكلك مستعجل اليوم.
3: يا مره اليوم
1: بعد شوية تابعنا.
3: تمام. يلا على خير.
1: الله يحفظك يا ابو علي.
3: يلا مع السلامه.
1: يا امان الله. مع السلامه.
2: شكلنا ولاية وحكاية بنقدمها عيد وأبعلى. بنقدمها لأن المتابعين ينتظرونها.
0: فعلا ينتظرون ولاية وحكاية. صح.
1: هي في فكرة. في فكرة. بس بعدين يعني أثناء الفاصل بنقولها. على 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الأخ عيسى كيف حالك؟
4: الحمد لله بخير. عيد كيف حالك؟ طيب.
1: كيف صحتكم؟ بخير.
4: طيبين الحمد لله رب العالمين.
1: الله يبارك فيك ويسلمك.
4: الله يسلمك بقيك يا ربي.
1: يا مرحبا. متابعنا اليوم؟
4: والله متابعنكم. لا اسمع.
1: وعرفت موضوع الحلقة؟
4: يعني العمر وكذا، وتكلموا عن سن العمر الحقيقي وال.
0: نعم.
1: أيوة. أحيانا نقول المشاعر أو نقول الحالة النفسية في الشخص هي اللي تحدد إذا كان مثلا عمره كبير في. أيوة. مواقف معينة يستشعر أنه هو صغير يعني، أو في مواقف حتى من الذكريات يعني تذكرك.
4: أيوة.
1: ها فكيف عيسى؟
4: والله أنا في مواقف يعني تصير عندي الله سلمك، يكون يعني مثلا يعني مثلا طريقة يعني الأكل عندي شوية.
1: أيوة
4: أيوة. أحيانا سبحان الله كنت طفل أحس ما كنت يعني مثلا ذكرت لقمة وطاح شيء بسيط
1: والله. إنزين.
4: أيوة. كان بعمر صغير، ولا مثلا أحيانا يكون مثلا الواحد يعطف عليك أو شيء يشفق عليك. حس كأنك طفل ما كأنك يعني كبير.
1: هذا يشعرك بالسعادة عيسى ولا لك ردة فعل؟
4: والله كذا يعني ما نقولك بالسعادة يعني. قول يعني خلاص يعني كأنه شخصيتك ما لينك يعني. ترى ما تكون عندك شخصية كبيرة قوية حسن عمرك كبير.
0: بالعكس هذا حلو.
1: هي عيسى هي تختلف مع الأشخاص اللي يتعاملوا معك.
0: أيوة.
1: ممكن.
0: أيوة.
1: تكون الأسرة الأهل وكذا. صحيح. هنا غير، يختلف عن الزملاء مثلا أو الأصدقاء
0: والتعاطف يعني. مطلوب. أيوة. حتى لو كنت شخص كبير حلو لما حد يعطف. أيوة. عليك.
4: أيوة. يعني أذكركم زمان كنت تسألون لو رجع بك الزمان.
1: أيوة.
4: لا أي تتمنى. قلت لكم أنا أتمنى أكون صغير ما أكون كبير.
0: أيوة صح.
4: أيوة.
1: لأي عمر بالضبط؟ لأي عمر عيسى؟
4: ها؟
1: لأي عمر تبغى ترجع؟ أو توقف
4: يوم مولود يعني مثلا مولود حد عن عمر كذا يعني 5 سنوات 6 سنوات
2: يا سلام. إنزين الحين عيسى الله يعطيك الصحة والعافية.
1: يعيش الدلال.
2: بدون شيء. بدون مسؤوليات بدون شيء.
4: أيوة.
2: إنزين عيسى أنت الحين الله يعطيك طولة العمر يا رب. الحين عمر معين. الحين نحن نسألك أنت تتخيل عمرك في أي عمر؟ يعني هل 20 ولا في عمر 30 يوم كذا تفكر تحس نفسك ولا أنت نفس ما عمرك الحين؟
4: والله تخيل عمري كان 20 سنة.
2: كأنك 20 سنة.
4: أيوة.
2: يا سلام.
4: 20
2: وعشرين ساكت. يعني روحك طيبة وشبابية عيسى. أحلى شيء.
4: نعم.
2: وطبيعي أصلاً طبيعي على فكرة أنا كنت أقول الأبرار قبل الفاصل.
4: يعني حتى يعني شوف عمرك أنت تقول عمرك أنت حالياً عمري 43 سنة.
2: الله يعطيك صحة العمر يا رب.
4: آمين. أحس عمرك إنك كبير خلاص يعني.
1: أيوة.
4: أيوة. لكن يوم يكون عمري مثلاً حس عمري 20 سنة 23 سنة 24 سنة كذا كذا عاد حلو.
2: يا سلام عليك.
4: 30 سنة مثلاً عز شبابك يعني.
2: أها نعم.
4: أيوة.
2: لا بعده عمر
4: الحمد لله
2: الشباب يعني هذا 43.
4: لكن أقول لك يعني المرت بحص عمري ويعني حص يعني رجعت بحصوات يعني قبل فترة كذا.
2: نعم.
4: يعني الحمد لله طلعت نتائج طيبة الحمد لله سكر الله ضغط.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: شفت كيف؟ شفت كيف؟
4: وحسيت عمري الحمد لله يعني كنا عمري 20 سنة ما كنا عمري.
2: يا سلام يا سلام والله يعطيك الصحة والعافية.
4: ما كنا 43.
2: الله يحفظك يا رب يا عيسى.
4: آمين. الله يبارك فيك.
2: يعطيك العافية يا عيسى.
4: آمين يا رب آمين.
1: شكرا يا غالي شكرا جزيلا.
4: تحياتي لكم وتحياتي للمستمعين إذاعة الشبيبة.
1: الله يبارك فيك شكرا جزيلا.
4: آمين.

0: نفسي أنا كبير من لما أنا كنت صغير.
1: صحيح.
0: لأن ممكن المسؤوليات هي اللي تكبر بالإنسان.
2: فعلاً المسؤوليات. إذن مثل ما قلتي.
1: لو جينا على هاي النقطة أبرار ما راح نقول فقط المسؤوليات. نرجع الظروف. مسؤوليات.
2: الظروف المحيطة نعم. أيضاً بالشخصية.
1: التجارب القاسية. إذن نحن نتكلم عن إنه في هذه الفترة اللي كانت الشخص لازم يعيش فيه مرحلته. المراهقة أو الطفولة ما عاش بسبب هذه الظروف، فلما يكبر يحس إنه هو ما زال يسوي مثلا ممكن تصدر منه مواقف أو أفعال كأنه أفعال ناس مثلا مراهقين أو ناس صغيرين، لأنه ما عاش هذيك الفترة بكمالها.
0: يعني يعيش طيش الشباب وهو بعمر وايد كبير، يعني مثلا لما يقول لك مراهق في الخمسين.
1: صحيح صحيح.
0: أيوة.
2: ووضح معكم.
1: ذكرتني في
0: مسرحية مراهق في الخمسين.
1: صح والله.
2: العيال كبرت
0: كانت مسرحية ولا مشهد؟
2: مسرحية. أيوة. العيال كبرت. أيوة.
1: ومراهق بالخمسين. صحيح.
2: أنا كنت أسأل أيضا لما دخل معنا أحمد أبو علي كان يقول إنه يعني الأشخاص حتى وهم يعني أحيانا أنت يحكم عليك شخص.
0: أيوة.
2: يعني كم يعني مثلا عمرك كبير. زين اللي هو تكلم عن نقطة اللي هي نقطة الاحترام وغيرها فممكن يكون مثلا نقول خلينا نقول مثلا خارج البيت ما شرط داخل البيت
1: حلو
2: خارج البيت في أشخاص مثلا يشوفوا يعطوك طبعا يعرفوك أنك أنت كبير ولكن أحيانا من تعامل هؤلاء يعني الأشخاص نفسهم يتعاملوا مثلا بطريقة معك أنك أنت يشعروك أنك أنت صغير بعض الأشخاص ما يعجبهم كذا
1: صح
2: بعض الأشخاص لا يعني يكون أنه في مثلا حدود معينة
1: صحيح.
2: للتعامل معي
1: صحيح.
2: هم شايفينك أنت مثلا يعني مثل عمرهم أو أنه مثلا هذاك أحيانا هذه اللحظة بمعنى أنك أنت قريب منهم قريب صحيح. من أفكارهم أيوة. قريب من كل شيء
0: هذا الإنسان يفرح يستانس
2: يفرح بس البعض يقول لك لا أنا ممكن ليش أضع حدود لازم الاحترام وغيره أيوة وغيره أيوة كذا
0: أيوة أنا أشوف إنه بالعكس لما مثلاً يعني الحين على طاري مثلاً تجمعات العائلة وهالأشياء في بيت اليد لما بنات في المدارس أيوة وهنا في المرحلة المتوسطة صف ثامن سابع ويكلمنك ويعاملينك كأنك أنت واحدة منهم فيها هني بالعكس تستانسين لأنك أنت أصلاً تحسين نفسك قريبة منهم
2: صح
0: فهنا عشان كذا خذ الراحة معكم الاحترام موجود سواء للكبير أو للصغير
1: صح.
0: فبالعكس إن هذه إشارة لك إنك أنت محبوب بين الجميع يعني بين الصغير وبين الكبير
2: وكلنا ندور كذا
0: وكلنا ندور كذا
2: لما يقالنا أنكم صغار
0: أيوة طبعاً طبعاً طبعاً
1: شكلك بين صغير لا بس أنا مع أبو علي إنه حدود مثل ما قلتي الاحترام لازم يكون موجود
0: الاحترام
1: ما معناته اني انا
2: ما يعني ما تفتح الموضوع كذا
1: لا تفتح الموضوع يعني انا خالتك ولا انا عمتك وايد حلو نحن نفس الجيل لانه الحين مثلا كذا صاير نحن نفس الجيل
2: أيوة.
1: ما مشكله تعامل معاي باريحيه كذا لكن الاحترام موجود يعني في النهايه في حدود وهذا الاحترام يكون حتى ولو كان اصلا شخص نفس عمرك
0: ايوه ترى كذا انا اقول لك ان الاحترام لازم يكون موجود سواء للصغير والكبير
1: ايوه
0: يعني حتى الشخص الكبير يحترم الصغير والصغير صح. يعني يحترمه فاطار تحت اطار الاحترام فهنا بالعكس حلو انك تاخذ راحتك
1: وبعد نقطه واحده ابو علي ذكرها اللي هي مهمه جدا اني يعني انا حلو اني انا اشعر وكاني أصغر من سني وايد حلو بس ما أنسى إنه لكل مقال مقام وإن أنا عمري إذا كنت كبير لازم بعد إن أكون أحترم عمري وسني وأتعامل على أساسه

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أسعد الله مساكم مستمعينا. أكيد يوم الثلاثاء، الله على الثلاثاء هان جماعة الخير، يومين يومين على الويكند.
1: لا
2: يومين مروا علي سنتين لو أكثر.
0: يا سلام يا سلام،
2: ما قدر كملي
0: وعلى صوت عيد
2: عن شوفتك
0: يا سلام. أنواد دائما بتكون معك على
2: واقف على بابكم،
0: ونحن راح نوقف الحين على محطة ثانية.
2: أنا اللي ما إذا مسكت أنوار أنا مسكت
1: خلص ما
0: لا إذا غنيتوا بيصير ساعتين خلص البرنامج بعدكم مخلصين. فإذا مستمعين الأحبة، أول شيء كل التحية لكم لكل من يسمعنا على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، ونقول لكم الحين وصلنا ووقفنا على محطة ولاية وحكاية. حكايتنا في يوم الثلاثاء نشوف لوين، شمال شرقية ولا جنوب شرقية؟ جنوب شرقية.
2: جنوب شرقية؟
0: جنوب الشرقية.
2: الروح يعني ولاية مصيرة اليوم.
0: ولاية ها؟ لا لا لا لا لا.
2: عادي عادي ممكن رجع لك رجع رجع الشريط شوية رجع.
0: زين ما مشكلة ما مشكلة. جماعة الخير في ولاية وحكاية، عسى ما حد سمع نقولكم لا. شفتني كيف ردت فعلي؟ قلت لي ها
1: صبرت قلبي
0: والله، وانا بعد قلبين صار الحين صابرين قلبين يا جماعة الخير.
2: بس قلبي ما صبر.
0: في محافظة جنوب الشرقية اليوم في فقرة ولاية وحكاية بنروح معكم مستمعينا ومستمعيته والناس المكان مختلف تماما، ولاية لكن تراها ما على اليابسة مثل باقي الولايات. نتكلم عن جزيرة تقع في جنوب شرق السلطنة، تحيط بها عدة جزر، ومن أشهرها جزيرة اسمها شعنزي.
1: ومستمعينا كان السكان يسكنوها أكيد أكيد تقريبا في هذه الجزيرة 11,000 اللي يسكنها هذه القرية. وطبعا فيها العديد من الأماكن السفن حيث توقف فيها السفن، وهي محطة قديما طبعا كانت تمر أيضا فيها السفن. مختلف الروايات التاريخية اللي ذكرت هذا الموضوع، وأيضا مستمعينا طبعا كان يمر فيها المقدوني ألكسندر طبعا.
2: والغريب أكثر مستمعين الكرام أن هذه الولاية مرت عليها أسماء كثيرة عبر التاريخ مثل دامو غرا، داميسيرا، سيرا، مارساريا، وحتى اسم سيريا بيس كان من أشهر الأسماء اللي أطلقت عليها.
0: وفي تفسيرات مستمعين لاسمها الحالي، اسم الولاية الحالي، البعض يقول إنها مرتبط بكلمة مصير. أتوقع خلاص عرفتوها لأن الناس
2: لا يعني أنا لما
1: قلنا خمن صعب
0: يمكن بركة يمكن السويق لأن الناس قديما كانوا يعتقدون إنها مكان غامض ومن يدخلها ممكن يضيع أو ينسى. والبعض الثاني يقول إن الاسم جاي من كلمة صيرة التي تعني المكان المرتفع في البحر، وكأنها قطعة أرض مرتفعة وسط الماء، وهذا التفسير الأقرب لأنها فعلا جزيرة مرتفعة عن سطح البحر.
1: ومن ناحية الطبيعة مستمعينا، شواطئها تعتبر من أجمل الأماكن وتتميز بشيء مميز جدا. تقدرون تشوفون السلاحف البحرية وهي تتكاثر في بيئتها الطبيعية. غير كذا مستمعينا، هي مكان مثالي للتزلج الشراعي، صيد السمك، الغوص، وفيها عيون مائية مثل عين القطارة، ومناطق مثل وادي إبلاد، إضافة إلى سلسلة جبلية تمتد في وسط الجزيرة وكأنها العمود الفقري لها.
2: وعلى الرغم مستمعينا من أنها تخلو من الأفلاك، إلا أنها غنية بالآثار، فيها حصون قديمة مثل مرصيص ودفيات ومسجد تاريخي، وحتى مقابر وآثار يرجع تاريخها لآلاف السنين قبل الميلاد.
1: هي ولاية مستمعينا فيها تقريبا 11 قرية يسكنها آلاف من السكان. كانت قديما محطة مهمة للسفن، والسفن كانت تتوقف فيها عشان تتزود بالمياه العذبة. فطبعا هي روايات تاريخية يقال إن الإسكندر المقدوني مر عليها واتخذها قاعدة وسماها باسم مختلف.
2: وقلنا احنا في بداية قبل أن نبدأ في ولاية وحكاية وقبل الحديث عنها مستمعينا، أنا شخصيا قلت هذه الولاية اللي يتابعونها طبعا من خلال أيضا المعلومات اللي ذكرناها، قلنا إن هي تعتبر مكان مرتفع، أي بمعنى الصيرة، وهي تعني المكان المرتفع في البحر من اسمها اشتقت كذا. وأبو عمر يقول ولاية نصيرة.
1: أبو عمر راجع حساباتك.
2: ما شرط يعني في تشابه ترى في الأسماء.
0: يمكن عيدي باكم تتغاوون يعني
2: شتتكم. تمويه.
0: يمكن تمويه صح.
1: ترى هي
0: بس من يوم ما قلنا انها مرتبط بكلمة مصير فمعروفة.
2: ابو عمر المسا عليك بالخير اكيد. ابو الفيصل اهلا وسهلا مساكم الله بالخير. وايضا معانا هنا مريم من مملكة البحرين واسماعيل من المملكة العربية السعودية. المسا عليكم بالخير. ابو عمر يقول ايش موضوعنا الحين داخل؟
0: أوكي.
2: الحين وصل ابو عمر. أوكي. اللي يتابعونا على اليوتيوب ايوه اللي يتابعونا على اليوتيوب وعلى منصه اكس وايضا مواقع التواصل الاجتماعي مستمعينا واللي يستمعوا لنا عبر تردد 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنه وهناك في 98.5 في محافظه ظفار. اليكم موضوع حلقه اليوم.
0: ابو عمر باختصار بقول لك الموضوع كذي باختصار وسريع. هل العمر اللي نعيشه هو نفس العمر اللي نحس فيه؟ هل العمر الرقمي أو البيولوجي
2: العمر الحقيقي
0: العمر الحقيقي هو نفسه اللي تحس فيه بداخلك أو لا؟
2: يعني ما أعرف أقول أبرار وأنوار كانوا يعني هو العمر الحقيقي عندهم.
0: أنا قلت أنا أحس أنه متماثل.
1: الحمد لله جابت فايد النظرة.
0: كيف؟
1: ما رام يقول شيء على لساني.
0: أيوة شفت النظرة كيف عطتك النظرة ترى.
1: هذه نظرة ولا
0: رصاصة؟ أتوقع رصاصة.
1: تم تهكير أبرار بنجاح عيد.
2: أنا ما أقول جعل الله يعين الله يعين. وبعد تقول من زمان.
0: ها؟ صدق من زمان.
1: أنا خبرتكم عيد وأبرار إنه بين العمر الحقيقي وعمر النفسي 10 سنوات تقريبا.
2: 10 سنوات
1: تقريبا.
2: بالنسبة لأبرار كم أنت؟
0: متماثل
2: وأنا نفس الشيء متماثل.
0: من اللي قال أحس نفسه أصغر بعشرين سنة 48 ويقول لي حس نفسه إنه لا
2: ما أنا أحس أحيانا الناس اللي حولك
0: تعطيك إن عمر 28.
1: أيوة.
2: ليش رأيك؟
0: أنت مستمعين بيني وبينكم تو الناس فتحوا على اليوتيوب وشوفوا عيد فهل فعلا تعطوني عمر 28 أو لا؟ وأنا طالب مني يقولوا 28 نعم صح نحسك 25 نحسك 23 عشاني.
2: يفتحوا اليوتيوب ولا؟
0: يفتحوا اليوتيوب ويشوفون عيد
2: عادي بيحصل صوري في كل مكان.
0: أوه صح نسيت زميل مشهور.
1: لكن عيد إيش بالنسبة لعيد؟ بالنسبة لعيد إيش اللي يخليه إنه يحس إن عمره النفسي أصغر من عمره الحقيقي؟
2: حسب الظروف قلنا المواقف الظروف أحيانا إذا كانت الظروف أو الناس حتى المحيطين
1: به. خلي الناس أنا أريد عيد.
0: يعني إيش اللي يخليك تحس إنك أصغر عن عمرك؟
1: يعني مثلاً تقول الناس قولك
2: عايش حياتي
1: بتعق عمرك في البحر.
2: لا لا عايش حياتي. عايش الحياة مثل ما هي ما معطنها أكثر مما
0: تستحق.
2: أيوة فأنا أعيش كل يوم بيومه.
1: صح.
2: أنا ممكن أجلس إذا أجلس أفكر إيش صار بالأمس أو إيش صار بال
1: لحظة إذا تعيش كل يوم فترة. بيومه معناته إنك مفترض عمرك الحقيقي يساوي عمرك النفسي.
2: لا
0: لا لا لا أنا لا لا أنا أتفق مع عيد. لا لا فعلا فعلا الشخص اللي ما حاط أهمية ما نقدر نقول يعني ما ماخذ الحياة بمحمل الجدية يستمتع يستانس يعني كذا مسلم أمره لله نيه هو يكون أصغر عن عمره. ليش؟ لأنه يظل يحافظ على عمره الشبابي. صح. لكن الشخص اللي ييك يدقق بأبسط الأمور حساس يعني يستشعر هذا اليأس يضخم الأمور ويعايش نفسه بإحباط تلقينا حتى أكبر عن عمره تلقين تجاعيد تكون مبكرة حالة لأنه يعيش عايش في دوامة الاكتئاب ودوامة اليأس. عكس الشخص يعني لو نلاحظ مثلا في ناس عايشين في حروب وعايشين في دول فقيرة لكنهم مبتسمين مستانسين يقولون الحمد لله رب العالمين هذا قوت يومي وهذا حلو. رزقي والحمد لله
2: حلو يعني لكن شخص يشوفك شخص يشوفك
1: ما وصلنا لي العمر متساوي قلنا أنه يكون أكبر وقلنا أنه يكون أصغر وكله في النهاية كيف أنا أتعامل مع المواقف اللي عندي
0: أيوة
1: نفسيا. لكن أنا أقول الحين
2: أنا أقول لك كل يوم بيومه
1: هذا لازم يكون عمرك يساوي العمر الحقيقي.
2: شوف أعرف أنت أنوارت إيش باغي بالضبط إيش باغي بالضبط
1: أصلا أنك أنت تعيش الحياة بسهالة مثل ما قلت أبرار
2: أيوة.
1: بعفوية ببشاشة بصفاء نفس بإيجابية إنزين وهذا
2: متصالح مع نفسي ومع الآخرين
1: وما تضخم الأمور تعطيها أكبر من قيمتها
2: أيوة.
1: هنا راح تظل دائما روحك
0: شبابية
1: خفيفة وشبابية
2: أيوة.
1: عشان كذا ما جلس يعيش اليوم بيومه هذا يختلف.
2: يعني لما أقول أني أعيش اليوم بيومه معنى ذلك أني أنا متصالح مع أيوة. نفسي ومع أيوة. الآخرين
1: أيوة.
2: وأيضا أنا شخص إيجابي بعيدا عن يعني ما أقول لك إنه الإنسان كل إنسان مع ظروف معينة
1: صحيح.
2: كل إنسان معه مثلاً ذكريات وماضي
1: صحيح.
2: ممكن لو رجع وجلس جلس مثلاً إنه عاش على هذا الماضي فهذا الشخص يعني ممكن نقول عنه احنا احيانا في ناس تشوفك صغير انت عمرك اساسا صغير
1: صحيح
2: بس ناس تشوفك كبير
1: كبير بالضبط
2: ونرجع نقول بسبب الظروف المحيطه بك
1: وعلى اسباب لقاءات ابرار
0: الاسباب اللي انا قريتهم بعد عيد في شخص يضيف على كلامك يقول وانك تعيش بقلب محب ومتسامح هنا تستشعر انك انت اصغر عن عمرك بكثير
2: الله عليكم يعني انتوا في صف عيد
1: انا احس
0: انوار النظره اللي عطتك الحين
2: ايوه انتوا في صف عيد
1: انا احس لما انت
2: ما اعرف ابرار
0: ليش ما صف
2: ابرار ابرار 50
0: ليش ما صف عيد انوار وابرار انت كلها على نقطه واحده ترى
2: لا لا لا انت لا انت قلتي انه 50% كذا و50%
1: لا لا لا
0: لا نتكلم خل هذه النقطه نتكلم الحين على موضوع ان هذا اللي كيف ان الروح الشبابيه وانا فعلا تصغر من العمر ترى فيعني كلنا على نفس النقطه وانوار تقول نفس النقطه
1: من الاحساس
0: فالمتابعين بصفنا نحن الثلاث
2: ها متأكدة؟
0: ما في صف عيد واحد
1: أنا أتفق مع برنامج في هالنقطة
2: إنزين إيش رأيكم نطلع لفاصل إعلاني قصير
0: يلا
2: وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم برنامجنا برنامج تو الناس مستمعي الكرام خليكم دائما وأبدا مع تو الناس ومع إذاعة شبيبة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة هناك في ظفار على 98.5
3: شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442 نماء لخدمات المياه نستبق المستقبل

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: يا مساء السعادة. أكيد وفي تو الناس دائما عودناكم مستمعين الأحبة أن نكون كذا على الحدث ودائما نغطي فعاليات اللي يقوم فيها شباب سلطنتنا الحبيبة. يا جماعة بكرة بإذن الله تعالى فعالية راح تكون يوم المرأة العمانية في الصحة والسلامة، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى جمع النساء العمانيات من مختلف الأعمار والخبرات المهنية في منصة واحدة. للحديث أكثر حول هذه المنصة وحول فعالية يوم المرأة العمانية في الصحة والسلامة أكيد تنضم معنا الأستاذة أشواق بنت سعود الرواحي، ونقول لك مساء الخير يا أشواق.
1: مساء النور، أهلا وسهلا.
0: أهلا فيك أشواق، أول شيء نمسي عليك في برنامج تو الناس، وأكيد نحن فخورين بهذه الفعالية اللي راح تقومونها إن شاء الله بكرة، فعالية يوم المرأة العمانية في الصحة والسلامة. بداية أشواق عرفينا أكثر بفعالية يوم المرأة العمانية في الصحة والسلامة وشو الهدف منها.
1: أهلا وسهلا وشي، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لهذه الفعالية هي الفعالية الأولى من نوعها إن شاء الله في عمان بكرة إن شاء الله، وهذا شيء أفتخر فيه صراحة، وشكرا لكم أنتم جزء من هذه الفعالية. فعالية الصحة والسلامة هذه هي مبادرة تهدف إلى جمع النساء من مختلف المجالات والخبرات في مكان واحد. الهدف منها تعزيز الصحة والسلامة والوعي عن الصحة والسلامة، خاصة في دور المرأة في هذا المجال. وما فقط للتوعية، هي لخلق مساحة للكونكشنز والنتوركينج والتواصل. جميل. ونتعرف على بعض صراحة، لأنه ما في أي خلينا نقول منصة أنه نحن النساء في مجال الصحة والسلامة نكون يعني نتعرف على بعض ونعرف إيش هي التحديات اللي تواجه النساء في هذا المجال. فهذا هو الهدف الأساسي من هذه المبادرة.
0: جميل جدا أختي أشواق، يعني يكون في هذا الجمع، جمع من الخبرات بين النساء العمانيات سواء كان من مختلف الأعمار، شو كان مناصبهم، شو يعني ما كان مستوى دراستهم ووظائفهم. حلو أن كذا نستفيد من بعض أكثر. فمن وين جات فكرة تنظيم هذه المبادرة؟
1: والله الفكرة جات صراحة مني أنا، الفكرة كانت موجودة من السنة الماضية. بس ما كان في يعني ما طرحت الفكرة لأي صراحة أي مكان، إلا الحين طرحت الفكرة لمؤسسة الهايفيلد اللي هي ترعي الحفل بكرة بإذن الله. مثل ما قلت لكم، هو الهدف منها كان التوعية والنفس الشيء التواصل بين الخبرات الموجودة. نحن أنا يعني في 70 واحدة ما شاء الله اشتركت في هذا الحدث، وهذا صراحة ما كان متوقع.
0: ما شاء الله 70 امرأة.
1: أيوة
0: جميل، 70 امرأة شاركت.
1: أيوة 70 واحدة بإذن الله بتكون موجودة، ونحن فتحنا المجال للذكور بس ما في منهم، ما في حد سجل منهم. فهذا شيء صراحة كان حتى ممتع أني أشوف هذا الشيء، أنه أكثرهم بنات وفتيات من جميع مختلف المجالات، من الطيران العماني، من الجهات المختصة الثانية، من التدريب، من المدارس، من المستشفى نفس الشيء، من وزارة الصحة، يعني من مختلف المجالات. وهذا نحن ما سوينا شيء خلينا نقول رسمي انه ندعوهم لهذه المبادره، هو كان عن طريق فقط السوشيال ميديا وغيره. فجدا فخوره بهذا الشيء.
0: جميل جدا، يعني 70 امراه راح باذن الله تعالى بكره تجتمعون جميعا، تشاركون، تستفيدون من بعض بخصوص الصحه والسلامه. فكيف تشوفين اشواق حضور المراه العمانيه اليوم في قطاع الصحه والسلامه؟
1: والله حضور المرأة العمانية خاصة في هذه العشر سنوات الماضية جدا طور وقوي، ووجود المرأة العمانية في مجال الصحة والسلامة ما فقط في مجال خلينا نقول قيادي أو مناصب إدارية، هي موجودة حتى في القطاع الميداني. وهذا الشيء اللي نفتخر فيه، إنه في بنات يروحوا للصحراء ويقدموا كورسات هناك مثلا، أو يقدموا يعني خبراتهم في مجال الصحة والسلامة. ونفس الوقت نحتاج نفس الشيء يعني دعم أكبر وتشجيع عشان نبرز هذه الفئات من الفتيات اللي موجودات في القطاع الصحة والسلامة. ومثل الحين احنا عندنا كليات ويعني كورسات خلينا نقول أو دورات تدريبية تهدف إلى توعية المجتمع عن أو توعية المرأة عن يعني أهداف أو تحقيق هذا الهدف اللي هو وجود المرأة العمانية في مجال الصحة والسلامة. إن شاء الله نشوفها عاد في يعني في خلينا نقول في منظور قيادي أكثر، لأن هذا الشيء اللي ينقصنا فقط
0: بإذن الله تعالى. طيب أشواق، لو تخبرينا كذا وتقولي للمستمعين وين راح تقام الفعالية ومتى راح يكون أي وقت؟ يعني هو بكرة قسمته
1: إن شاء الله بتكون، هو صراحة نحن سجلنا، يعني هو للأسف إنه في تسجيل، لأنه ما يعني ما توقعنا هذا العدد إنه
0: العدد
1: يعني
0: الكبير
1: يحضروا نعم. الفعالية بس هو بيكون إن شاء الله في يعني في تسجيل، ولازم يعني يسجلوا قبلها بوقت، وللأسف إنه سكر التسجيل لكن إن شاء الله في السنوات القادمة يكون شيء مفتوح وكل حد ممكن يدخل ويشارك معنا في هذا الندوة.
0: يعني هي فعالية أونلاين؟
1: لا لا، هي فعالية موجودة يعني.
0: أيوة، بس وين المكان راح يكون؟
1: صندوق بانوراما.
0: أيوة،
1: من الساعة 1 إلى الساعة 4، لكن مثل ما قلت لك للأسف إنه في تسجيل لهذه الفعالية ونحن خلاص يعني سكرنا التسجيل.
0: نعم، إذا يعني أوكي حلو إن التسجيل، بس تعرفين لو كان المرات القادمة أختي أشواق يكون كذا دعوة مسبقة من قبل، ويعني يكون في إشعار إنه خلاص توقف التسجيل.
1: صحيح، هو هذا اللي للأسف، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة
0: نتعلم. أيوة، هذا أحد التحديات اللي أيوة. أنتوا كذا تواجهونها في هذا المجال. فعلى طار التحديات وهذه الأمور، شو أبرز التحديات اللي ما زالت تواجه المرأة العمانية في مجال الصحة والسلامة؟
1: والله صراحة في مجال الصحة والسلامة التحدي الأكبر هو وجود مثل ما قلت المرأة العمانية في المناصب القيادية في هذا المجال، وتوفير البيئة المناسبة للعمل لها في مجالات الميدانية، خلينا نقول، يعني مراعاة المرأة بشكل عام في مجال الصحة والسلامة في عشان ما تكون خلينا نقول تتساوى مع الذكور في نفس الوقت، فهذا هو التوازن خلينا نقول، والحياة العملية والشخصية يكون في توازن بينها، فهذا هو الأكبر أبرز التحديات اللي المرأة تواجهها في مجال الصحة والسلامة، وهو أيضا الظهور القيادي يجي مرة ثانية للمرة الأولى، للمرة الخامسة أظن الحين عيدة، لأن لما كنت أدور على متحدثات في مجال الصحة والسلامة متخصصات في هذا المجال، ما أن شخص عند يعني أو امرأة عندها أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، أغلبهم 7 سنوات 10 سنوات، فما في أحد مختص مرأة قيادية في مجال الصحة والسلامة، وبسبب أنه الحين صرنا موجودين.
0: إن شاء الله في المستقبل القريب أختي أشواق راح تلاقون بإذن الله تعالى نساء عمانيات قياديات في هذا المجال بإذن الله تعالى. طيب لو نرجع نحن حق فعالية يوم المرأة العمانية في الصحة والسلامة اللي راح تقام بكرة بإذن الله تعالى المساء، شو راح تتضمن الفعالية؟ يعني هل في جلسات ومحاور رئيسية أو مثلا متحدثات محددات أو قصص معينة راح يتم تسليط الضوء عليها؟
1: أيوة، هو إن شاء الله بيكون عنا متحدثات في مجالات أخرى، خلينا نقول ما فقط الصحة والسلامة. عنا سيدة لطيفة إن شاء الله بتكون معانا، هي من قسم الموارد البشرية لتطوير الفئات، إن شاء الله بتكون معانا وتقدم يعني ندوة لمدة 20 دقيقة عن يعني صحة وسلامة المرأة في هذا المجال.
0: نعم.
1: وأن المكرمة الدكتورة بدرية الشحي أيضا هي واحدة من الأشخاص اللي بيتكلموا عن يعني التحديات اللي وصل اللي واجهتها لتوصل إلى اللي هي وصلت الحين.
0: نعم.
1: طبعا هي الغنية على التعريف، فبيكون عندنا هذا الشخصي، وأن شخصيات أخرى مثل شمسة السيباني من مواصلات، وهي نفس الشيء من قسم الصحة والسلامة، وأستاذة نصرة الحارثي من طيران العماني بتكون تتكلم عن التحديات وكيف هي واجهت هذه التحديات في مجال الصحة والسلامة.
0: نعم، جميل جدا. إذا دام فيه كذا يعني متحدثات من شخصيات كبيرة ومعروفة، فبإذن الله تعالى هذه الفعالية راح تلهم إن شاء الله يعني الفتيات والنساء بشكل عام للدخول بإذن الله تعالى في هذا المجال والتعرف أكثر على مجال الصحة والسلامة.
1: إن شاء الله.
0: طيب أختي أشواق، الرسالة اللي تودين كذا توجينها لمستمعين الشبيبة لكل وأيضا لكل فتاة عمانية تفكر في دخول والانضمام لمجال الصحة والسلامة؟
1: أول شيء الدخول مجال الصحة والسلامة مفروض يكون يعني مثل دخول أي مجال ثاني، مجال جدا واسع، مجال جدا حلو، في مختلف الجهات ممكن تعمل المرأة في الصحة والسلامة. أول شيء لا تخاف من هذا المجال، وهو مجال فيه تقدري تنوعي من بيئات العمل اللي أنت ممكن تشتغلي فيها، ممكن تكوني في معاهد التدريب، ممكن تكوني في المستشفيات، ممكن تكوني في المدارس. يعني على أنت تأخذ التخصص وبعدين أنت اللي تختاري مجال التدريب أو المجال اللي أنت حابة تشتغل فيه أو بيئة العمل اللي حابة تشتغل فيها. وهذا الشيء خلينا نقول الشيء الإيجابي في مجال الصحة والسلامة، التنوع اللي عندكم في اختيار بيئات العمل اللي أنت تحبوها. يعني أنا صراحة كنت أطمح أني أكون طبيبة.
0: أيوة.
1: سبحان الله،
0: صرت قريب من المجال،
1: بس دخلت مجال الصحة والسلامة وهو الأقرب خلينا نقول. أيوة. لهذا الشيء، مثل الإسعافات الأولية وغيرها من الأشياء اللي ممكن ندخل فيها.
0: جميل جدا، إذن موفقين إن شاء الله. الأخت أشواق بنت سعود رواحي، منظمة فعالية يوم المرأة العمانية في الصحة والسلامة، كل الشكر لك، موفقين في فعالية بكرة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله، شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لكم جزء من هذه المبادرة.
0: العفو واجبنا. إذن مستمعينا، فعالية يوم المرأة العمانية في الصحة والسلامة، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى جمع النساء العمانيات من مختلف الأعمار والخبرات في منصة واحدة، راح يكون بكرة بإذن الله تعالى غدا الأربعاء في فندق بانوراما من الساعة الواحدة حتى الرابعة عصرا. أكيد نحن مستمرين معاكم في تو الناس، وخلكم كذا يعني بعد الفاصل راح يكون عندنا فقرات مواضيع مختلفة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

رجعنا لكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج دو الناس على الشبيبة. معاكم في ساعتنا الثانية من البرنامج مستمعينا، ونروح لفقرتنا التالية على السريع عجايب وغرايب.

0: مقال وهم المكاتب المفتوحة أكبر كذبة معمارية في تاريخ الإدارة. تعتبر مستمعين المكاتب المفتوحة واحدة من أبرز التجارب المعمارية التي تبنتها المؤسسات الحديثة، حيث صممت في الأصل لكسر الحواجز المكانية وتعزيز التواصل والروح الجماعية بين الموظفين، إلا أن لغة الأرقام والواقع النفسي والعملي أثبت عكس ذلك تماما، فهذه البيئات تحولت إلى دافع قوي للعزلة والانسحاب، وهدمت الأسطورة التي طالما روجت لها النظريات أو روجت لها النظريات الإدارية التقليدية.
1: إذن مستمعينا، الأرقام تقتل الأسطورة. في دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2018 تم تتبع الموظفين بدقة بعد إزالة الجدران الفاصلة في بيئات عملهم، وجاءت النتيجة صادمة ومغايرة لجميع التوقعات: انهيار التواصل المباشر وانخفض التواصل وجها لوجه بين الموظفين بنسبة بلغت 70%. أيضا هناك انفجار في التواصل الرقمي، حيث بلغ في المقابل تضاعف الاعتماد على البريد الإلكتروني بنسبة 56%، وزادت رسائل التراسل الفوري بنسبة 67%. أيضا مستمعين، تكمن المفارقة المعمارية هنا في أن الموظف أصبح يرسل بريدا إلكترونيا لزميله الجالس بجنبه هربا من الإزعاج العلني أو لتجنب لفت الانتباه. إن الفراغ الذي صنع أساسا من أجل التقارب هو ذاته الذي قتل التواصل للموظفين، وهذا من الدوافع الاقتصادية الخفية وراء الواجهة البراقة للإدعاءات الطوباوية حول تعزيز الابتكار والتعاون. وأيضا وفرت المكاتب المفتوحة للإدارات فرصة ذهبية لتقليص التكاليف التشغيلية العقارية والإيجارات، وذلك عبر تقليل المساحة المربعة المخصصة لكل موظف.
0: هذا التخفيض مستمعين الهائل لزيادة الكثافة البشرية جعل التكلفة هي المحرك الخفي والأقوى وراء استمرار هذا النمط المعماري. لقد استبدلوا خصوصية الموظف وباعوها له تحت مسمى الشفافية. سيكولوجية الانكشاف مستمعين متلازمة خشبة المسرح، إن التواجد المستمر في مكتب مفتوح يشبه إلى حد كبير تواجد الممثل على خشبة المسرح تحت إضاءة ساطعة أمام جمهور عريض. غياب الجدران يضع الموظف تحت ضغط عبء إدارات الانطباعات أو إدارة الانطباعات، حيث يشعر بأنه مراقب بشكل دائم.
1: هذا الأداء المسرحي المستمر طبعا مستمعينا يتوافق الموظف مع التوقعات المهنية، مثل التظاهر بالانشغال الدائم، ويستنزف هذا من طاقته النفسية، ويقضي تماما على الأمان النفسي له اللازم لاختبار الأفكار والتجربة دون خوف من الإحراج العلني. بالتالي هناك عبء معرفي مستمعينا. التكلفة الخفية لهذه الضوضاء، ثم تتمثل هذه الضوضاء الخلفية مستمعينا أو الخفية، وتحديدا المحادثات البشرية المتقاطعة، التهديد الأول للإنتاجية والراحة النفسية في المساحات المفتوحة. لذلك لابد من الانتباه، فالانتباه هو مورد بيولوجي محدود، والدماغ البشري غير مجهز لمعالجة هذه المحفزات الحسية والسمعية المتضاربة والمتزامنة. هذا التشتت المستمر مستمعينا يخلق حالة من الترقب الدائم للمقاطعة، مما يرفع مستويات الإجهاد المزمن وهرمون الكورتيزول في الجسم، ويحرم الموظف تماما من وصول إلى حالة التركيز العميق أو ما يعرف بعبقرية التدفق الذهني فلو.
2: كذلك لو لاحظنا مستمعينا، غالبا في المكاتب المفتوحة أغلب الموظفين يستعملون السماعة كطوق نجاة. عندما أزال المعماريون الفواصل الأسمنتية والزجاجية لم يستسلم الموظفون، بل قاموا ببناء جدران بديلة للحفاظ على مساحتهم الشخصية، حيث أصبحت سماعات الرأس الضخمة أداة بقاء وإشارة اجتماعية عالمية تعني صراحة الرجاء عدم الإزعاج. كما طور الموظفون تقنيات وتكتيكيات بصرية لتجنب الالتقاء البصري المباشر، وذلك لتكوين حالة من الخصوصية المصطنعة أو بناء ما يسمى في علم المسرح بالجدار الرابع النفسي.
0: الحل المستدام لهذه المعضلة مستمعينا ليس بالضرورة العودة إلى نظام البارشتنات المغلقة الكئيبة، بل يكمن في تبني بيئات العمل القائمة على الأنشطة والملقبة بإيه BW. يعتمد هذا التصميم الهجين على توفير مساحات متنوعة تتناسب مع طبيعة كل نشاط، بدلا من تخصيص مكتب ثابت لكل شخص.
1: حيث يوازن مستمعينا بين المساحات المفتوحة المخصصة للتعاون والتفاعل الاجتماعي، أيضا الغرف والمقصورات المعزولة صوتيا المخصصة للتركيز العميق والمهام الفردية. ولضمان نجاح هذا النموذج يجب إرساء قواعد سلوكية صارمة داخل المؤسسات تحاكي تقاليد المكتبات العامة في مناطق العمل الهادئة، بحيث يكون الصمت والهدوء معيارا مفروضا ومحترما من الجميع.
0: وأهم المكاتب المفتوحة.
2: أي والله، يعني على فكرة أنا بس عندي سؤال للمستمعين، هل تفضلون المكاتب المفتوحة ولا المكاتب المغلقة؟ يعني من تجربة شخصية أنا أفضل المكتب المغلق، لأن الحين لما صرنا إحنا مكاتب مفتوحة
0: في خصوصيات،
2: صار في خصوصية،
0: حتى في خصوصية. أيوة.
2: يعني عمل السابق كان بالعكس أنا المكتب كان المكتب مغلق، كنت يعني وايد مخضرة
0: من خلال التجارب، من خلال التجارب. أيوة. نسمع
2: أيوة. الحين المكاتب المفتوحة فعلا لما ذكرنا عن سماعة الرأس، فعلا ترى اغلب الموظفين يخلون السماعات الصغيره، سماعات بلوتوث،
0: حتى مثل هذه السماعات،
2: يعني غالبا السماعات بلوتوث. مثلا اشوف زملائي وزميلاتي ليش، عشان بس انا ياس اسمع بودكاست، انا مركز لا تزعجني.
0: أيوة.
2: وبصراحه يعني افتقدت الخصوصيه، يعني تجربه شخصيه انا افتقدت الخصوصيه. غير لما كنت في مكتب مفتوح ومكتب مغلق عفوا، وكنت وايد ماخذ راحتي، اكل على راحتي، اشرب على راحتي.
0: أيوة.
2: اسمع بودكاست حتى بصوت عالي بدون ما استعمل السماعه. اموري طيبه. لكن الحين المكاتب مفتوحه لا، بصراحه صار ما في خصوصيه.
1: انا بالنسبه لي الموضوع له ايجابياته ولا سلبياته، ولكن ايجابياته اكثر من سلبياته.
2: كيف؟
1: من ناحيه الانجاز في العمل وكفاءه العمل، صارت كفاءه العمل اعلى في المكاتب المفتوحه، لان المكتب المفتوح انت مباشره تروحي للشخص اللي جنبك او الشخص اللي قدامك، فلان والله في شيء معين، ينجز العمل باسرع. إن أروح أدق الباب وأفتح الباب، هذا يحتاج يعني أول شيء جهد وإضاعة وقت، إنك أنت تمشي لين المكتب هذاك الموجود.
2: بس أحيانا المكاتب تكون قرب بعض،
1: حتى ولو أنت راح تاخذي وقت عشان تفتح تدق الباب، تفتح الباب تتأكدي من الشخص إنه هو فاضي. لكن لما يكون قدامي عيد ما لابس سماعة، حتى لو لابس سماعات أسأله عندك ميتنج، يقول لي لا خلاص يقوم، وأسأله السؤال. أيوة. اللي هو يكون عشان نقضي العمل بشكل سريع، لأنه أحيانا في خصوصا كما ذكرت الدراسة، في أعمال معينة لا تحتمل التأجيل، إنه والله أني أنا ما أقول لين ما يفضى، لين ما يكون نفسيته مناسبة أني أنا أروح وأسأله، يعني يحتاج وقت وراح تتأجل العمل.
2: بس غالبا نحن مثلا أوكي أنا بقول أرسلت لك إيميل في التاسك الفلاني وسي سي طبعا سوبرفايزر وخلاص.
1: أيوة.
2: يعني ما في هذا الحديث، حتى لو كان
1: ما زال ممكن يتاخر
0: ممكن العمل. هي قصدها مثلا على وجه السرعه، مثلا ممكن يكون التخاطب مباشر.
1: أيوة. بالضبط.
0: بدل ما يكون مباشر. مثلا يكون على طريق الايميل وغيره وكذا.
1: ايوه، والخصوصيه هذه يعني احيانا
0: انا على فكره مع الاثنين ممكن ايوه
1: لا، بس على حسب طبيعه العمل. مشكل الاعمال ينفع ان يكون الشخص في مكان مغلق، ممكن مغلق خصوصيه هذه نحتاجها للمدراء اللي هم عندهم ايش اسمه هذه قرارات راح يتخذوها، قرارات تكون سريه ما يصير اي احد يطلع عليها. صح، هذا لازم يكون عنده خصوصيه. لكن خصوصيتك عشان تاكل براحتك، عشان تسمع بودكاست
2: لا
1: براحتك،
2: ما عشان
1: هذا تكون في البيت ما تكون في العمل.
2: ايوه، بس انا بصراحه اتمنى ان نرجع للمكاتب المغلقه. رسالة وجهها مهد الدربة.
1: أنا بالنسبة لي تم دراسة هذا الموضوع في سلطنة عمان في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وتم إثبات أن المكاتب المفتوحة أكثر فاعلية وإنتاجية للعمل عن المكاتب المغلقة. لذلك صارت المكاتب المفتوحة تتخذ كتجربة يعني دائمة ناجحة في مختلف المؤسسات، وصاروا يفتحوا المكاتب.
0: شو رأيكم على 2499000 مكالمة معانا. السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير أخوي أستاذ عيد.
0: حياك الله أخوي أبو عمر.
3: أختي أبرار.
2: مساك الله بالنور والسرور أخوي أبو عمر.
3: إن شاء الله متأخرنا عليكم ما شاء الله.
0: لا ولا يهمك.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله نشكر الله، الأمور طيبة إن شاء الله، جالسين نعدل الأوضاع شوية.
1: يعطيك العافية يا رب يا أبو عمر. سمعت لموضوع حلقتنا اليوم؟
3: صارت خلد وأبرار ما شاء الله عليها أعطتني إياك ذاك.
1: لا نحن كنا في فقرة على السريع.
2: أيوة، هذه فقرة على السريع.
3: لا السريع على السريع أنا ما أخص فيها.
1: أيوة.
2: يعني عرفت موضوع حلقتنا لليوم؟
3: حصلتي مع العمر. لا العمر.
2: أيوة بالضبط.
3: العمر البدني.
1: أيوة. صحيح. إيش يعني تقول في هذا الموضوع؟
3: أو ما يسميه العمر البدني اللي هو يسميه بين قوسين البيولوجي.
1: أيوة. العمر البيولوجي أو الرقمي. أيوة. نعم.
3: أو كما يقول بعض الحالة الصحية والخلوية لأعضاء جسمك ويقاس بمدى كفاءتك ونشاطك، يعني بينما يعكس العمر الرقمي أو الزمني عدد السنوات الفعلية منذ نشأتك. بس أحاول أن بعض القصاصات ما أريد أكتبها. على فكرة هنا أغلب نحن في عمان أغلب الناس طبعا يمكن بعض يخالف، لكن الغالبية الأعظم

0: جسمه يتقدم عن عمره بسبب تفكير فاضي مؤلم، تفكير سيء عن أشياء وهمية خيالية، كما قال أخوي عيد. وحقيقة عجبتني أخوي عيد سمعت كلامك في مسألة أن أعيش يوم بيوم. هي على فكرة لما أنا أقول أعيش يوم بيوم، هي ليس من الأشياء الفرضية في حياتك اليومية، أن تكون دائما تفاعل. وبارك الله فيكم أساس بعد ما أطول
1: ندخل
0: الوقت المغرب.
2: أحسنت،
0: جزاكم الله خير واستودعكم الله في أمان الله.
1: يعطيك العافية أخوي أبو عمر.
2: شكرا يا أبو عمر، في أمان الله.
0: عفواً،
2: في أمان الله.
1: إذن فعلا يعني التفكير الزائد عن اللزوم والتفكير العميق في أشياء ما لهم داعي، البعض مستمعين وأنوار البعض يتخيل سيناريوهات
3: صحيح.
1: تخيلية سلبية
3: أيوة
1: ما صارت
3: صحيح.
1: ويرهق نفسه بهذه السيناريوهات الخيالية السلبية
3: صحيح.
1: فهذا اللي يعني يزيد حتى في ملامح نلاحظ في حزن في شيء. هو يقول فجأة لما تجي لحظة الإدراك يقول أنا حياتي زينة
3: صحيح.
1: بس ليش قاعد أحس بحزن؟ ليش عيوني فيها حزن؟ بسبب هذا التفكير. وأكيد على 2-4-9-9-4-0 عندنا مكالمة،
2: عندنا رسائل واتساب
1: ما مكالمة.
2: طيب. إذن نقول رقم الواتساب
1: رقم الواتساب 9-4-7-9-9-7-5.
2: أكيد في رسالة تقول يا هلا بالجميع، يقال دائما أن العمر مجرد رقم وأن الشباب الحقيقي هو شباب القلب. من هنا يكمن القول أو يمكن القول بأن لكل إنسان شعور الخاص به، فإذا اعتبرت نفسك شباب وصغير في السن هكذا يمر عمرك، وإذا نظرت بالعكس فأنت راح تعجز، طبعا تعجز بسرعة ويمر العمر أمامك وأنت ما تدري. لذا من رأي كل من طبعا كل ما مر بك العمر لا تنظر للسن بس انظر للعقل وما فهمت صحيح. منه وما استجد في حياتك من علاقات وتحديات، واستمد قوتك دائما من ذاتك، هكذا يكون عمرك الحقيقي أكبر من العمر اللي تشعر به. دمتم بود، أختكم أم عبد الله.
3: يا سلام يا أم عبد
1: الله، كل الشكر لك يا أم عبد الله. فعلا مثل ما قالت يمر العمر قدامك وأنت ما تدري، لأنك يعني كذا مرهق نفسك بالتفكير وبهذه الأمور. أكيد نحن مستكملين فقراتنا لكن بعد الفاصل.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: تو الناس بدا المساء يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، واحنا مواصلين معاكم فقراتنا المنوعة وفي ساعتنا الثالثة من البرنامج معاكم لين الساعة 8. مستمعينا الشباب العماني الطموح هم ثروة الوطن الحقيقية، فهم يحملون في قلوبهم شغف الإنجاز وفي عقولهم إبداع المستقبل. لقد أثبتوا قدرتهم على الجمع بين الأصالة العمانية والقيم الراسخة وبين روح الابتكار ومواكبة العصر. ضيفنا في استوديو تو الناس وإذاعة الشبيبة مستمعي الكرام الشاب الطموح خالد القصابي صاحب روبوت البشري نقول العماني سعيد بوت. نرحب بكم بالاستوديو أخوي خالد.
1: أهلا وسهلا،
0: مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور وجزاكم الله خير على الاستضافة الجميلة أستاذ عيد
0: وأستاذ أمار. المايك لو سمحت.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة أولا، وإن شاء الله يكون حوار خفيف.
2: شكرا أيضا أخوي خالد على وجودك معنا اليوم.
1: جزاكم الله.
2: وأمانة إن إحنا جدا سعيدين بوجود وجودك اليوم على طاولة تو الناس، من الأشخاص المبدعين المفكرين المنتجين ولهم مستقبل واعد بإذن الله تعالى في سلطنة عمان. أكيد
1: إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير.
0: أكيد هذه تحية أيضا لزميلك عبد الملك.
2: أكيد
1: خلف الكواليس.
0: مسا عليك يا عبد الملك.
1: من ضمن الفريق نعم عبد الملك وبقية الفريق طبعا.
0: من الشباب تقريبا كم عددكم؟
1: احنا في
2: قبل سعيد اخبارك؟
1: سعيد خلاص صامت
2: مرة
1: طيب.
0: سعيد مخلي الكلام عليك.
1: مؤدب سعيد.
0: كم تقريبا عدد اعضاء الفريق؟
1: الاعضاء في ما يقارب 5 اعضاء حاليا.
0: ايوه كلكم من نفس الولايه
1: طبعا؟ ولا كل حد من ولايه.
0: كل حد من ولايه.
1: اي نعم.
0: نوجه لهم كل التحيه.
1: جزاكم الله خير.
0: سعيد سامحنا يا سعيد بوت، اعذرنا ما سلمنا عليك. الأمور طيبة.
1: أهم شيء. هو دائماً أقول لكم الأمور طيبة.
2: الأمور طيبة سعيد، ودامكم معنا اليوم الأمور أكيد أطيب
1: بإذن الله.
2: واليوم نحن خالد جايين هنا وجايبينكم ومعنيبكم.
1: لا لا ماشي عنية. الأمور طيبة.
2: الحمد لله.
1: الأمور طيبة.
2: الحمد لله. نبى نعرف بداية هذه القصة، بداية هذه الفكرة، بداية هذه الحكاية الجميلة اللي بينك وبين سعيد. من وين كانت البداية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إحنا الفكرة كانت ممكن قبل سنتين أن الروبوت يكون مصنع في عمان.
0: جميل.
1: بس مثل ما تعرفوا التكلفة يعني عالية بتكون. وممكن إحنا طبيعة الريسورسز أو الموارد اللي إحنا نبحث عنها كانت في صعوبة يعني.
2: أنتوا فكرتوا فيها من بداية من قطعة بقطعة
1: من فترة. أيوة من فترة. إحنا فكرنا إنه يكون التصنيع هنا.
2: أيوة.
1: بس إن هي مسألة يمكن السيولة هي اللي كانت تفرق يعني.
0: جميل.
1: حصلنا بعض يعني الداعمين وإنه ممكن نسويها وكذا، ولكن ارتئينا إنه ننقل الفكرة هذه اللي إحنا نشغل فيها الروبوت بفكرة إنه نستورد الآلة أو المشين هذه من الخارج ونمشي على الفكرة اللي احنا رسمناها للمشروع يعني.
0: إذن الهدف كان من بداية نقول خالد، هل كان هدف توعوي أم هدف تسويقي أم هو ترفيهي يعني بالنسبة لفريقكم أنتو يعني وجود سعيد هنا؟
1: نعم.
0: هل كان فقط انه مجرد انه ترفيهي او انه مثلا مشاركه في فعاليات معينه؟
1: ممكن يكون الثلاثه، بس انها الواحد يسبق الثاني. بدينا بالترفيه يعني حبينا نخلق شيء جميل وحديث ومبتكر
0: ومختلف.
1: مختلف جدا. فانت تدخل مجال الترفيه بشكل يعني مختلف ومغاير. نعم. فكرة خارج عن المألوف طبعا. التثقيف، التوعيه، عندك أكيد كثير أشياء ممكن إحنا ندخلها في مجال المشروع سعيد. بس تباعا يعني الموضوع كان سريع جدا. من ترفيه صار زرنا مدارس، زرنا جهات حكومية، صار في تدشين بحضور سعيد يعني ما شاء الله. في أشياء كثير صارت مع سعيد يعني.
2: جميل. بنطرق إن شاء الله لها كل هذه الأشياء. هل كان مخطط لها ولا كانت محض الصدفة؟
1: والله الخطة موجودة. التخطيط طبعا كان موجود وراسمين إيش إحنا بنسوي مع سعيد وكيف بيكون لما يوصل سعيد.
2: جميل.
1: الاسم كان نفس الشيء جاهز.
2: أمانة من اختار الاسم؟
1: والله كان في أكثر من اسم، لكن خلاص ثبتته أنا سعيد. سعيد يرسم السعادة.
2: الله
0: على السعادة.
2: أي والله.
1: فالخطة موجودة، ولكن الواقع لما نزلنا بالفكرة وأول مشاركة لنا هناك اللي صار اللي هو الشيء اللي ما توقعناه طبعا. أي نعم.
0: زين يعني هذه تعتبر تحديات ممكن
2: أكيد.
0: تكون خالد في بداية تفكيركم لأنكم ممكن يكون معاكم هذا الروبوت، لكن أكيد هناك تحديات في كل مشروع في كل مجال.
1: التحدي ممكن نقول إحنا خلاص رسمنا مثلا،
0: تذكرت تجميع القطع.
1: أيوة.
0: يعني هل من مكان واحد من بلد واحدة ولا من؟
1: لا لا لا. هي المبدئيا تصنيع الروبوت هنا ممكن كان هو التحدي.
0: أيوة.
1: فارتأينا إنه نأخذ الروبوت هذا من الخارج جاهز كقطعة كاملة.
0: جميل.
1: ممكن إحنا ما بعد سعيد مستقبلا كتوسع ممكن نتكلم عليه بعدين إنه يكون في أشياء تصنع هنا في عمان يعني.
2: جميل.
1: تحدي نفس الشيء اللي هي إحنا كيف نضيف اللمسة العمانية.
0: أيوة.
1: سعيد العمانية، العمانية في سعيد. صح. هل تضبط ما تضبط يتقبلها الناس أو لا؟
2: صحيح.
1: فهذا كان من ضمن الأشياء اللي إحنا كنا نفكر فيها يعني.
2: ضبطت ضبطت.
1: الحمد لله.
2: والدليل عيد تعرف وش الدليل؟
0: جاي مرة سامت.
2: أنا أقول ما بس اللي سامت. لما كان يدخل الاستوديو إنزين كان بيتعثر، فأنا أقول بسم الله بسم الله على طاري طفل.
1: طفل.
2: حسيت كذا.
1: هذا انطباع البعض يعني يحسبوا انه طفل يمشي فينصدم لما يشوف
0: من الامام. منه فينا
1: اكيد خلاص سعيد عماني الحين.
2: كيف كان تفاعل الجمهور مع سعيد في المحافل في المشاركات كيف؟ ونفس الشيء اريد اعرف شعوركم لما تشوفوا تفاعل الجمهور.
1: بالضبط. والله اول مشاركه، خلينا نتكلم عن اول مشاركه، كانت 2025 سنه الماضيه شهر 12 في الجمعيه العمانيه للسيارات.
2: جميل.
1: طبعا كان في فعاليه مسقط ايت اذا تذكروها.
2: ايوه.
1: ف يعني من الوهله الاولى انت مدخل شيء غريب وعجيب، فالناس
0: صحيح
1: مستغربه اول ما تدخل الجمعيه. كنا احنا على طول على اليمين يعني. فما شاء الله كل ما اللي يدخل يلف يمين، اللي يدخل يلف يمين. وش هذا؟ روبوت وكذا، ويسالوا يعني. ففي ما شاء الله انبهار كبير صار وضجه، والناس تصور وتسال من هذا. فالحمد لله كان من اول مشاركه في انطباع يعني حلو، واحنا طبعا اكيد نفرح لانه مشروعنا كانه بدا يرى النور يعني هذيك الفتره.
0: جميل. وتحديدا بما نقلت بدا يرى النور، احنا نتكلم عن المعرض العقاري المؤخرا.
1: نعم.
0: اللي يقيم طبعا معرض عمان العقاري. تجربتكم وتجربه سعيد بوت انكم يعني متوقعين هذا النجاح مثلا خالد؟
1: والله الامانه ما حد يعني يقول انه يطمح انه ينجح، ولكن اللي صار يفوق التوقعات يعني. احنا حضورنا في جناح مدينه السلطان هيثم، نفس الشيء بدعوه كريمه منهم الجماعه، مشكورين هناك. طبعا وجود الروبوت يعكس توجه عمان، وطبعا توجه للمدن الذكيه والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اعطى انطباع يعني فريد. الناس تشوف مثلا اكيد الروبوت بيكون متواجد في المدن الذكيه، اكيد الذكاء الاصطناعي متواجد. فلمسه سعيد الحمد لله كانت موجوده، والتفاعل ما شاء الله من معظم كان الناس تجي تسال وين سعيد احصله.
0: أيوة.
1: فالحمد لله يعني هذه نعمه وربك يسر يعني وسهل الامور يعني.
2: صحيح. اخوي خالد طبعا مشاهدات ما شاء الله تبارك الرحمن وصلت مليونيه
1: الحمد لله،
2: يعني هو رزق من رب العالمين اكيد، وشيء تستحقوه بالتفكير في هذه الفكره الجميله الرائعه اللي خرجت صندوق. وجديد الذكر ان اول روبوت عماني هو سعيد بوت.
1: نعم.
2: اليوم نحن نتكلم عن هذا الانتشار، ايش اثره في خالد، في فريق خالد ايضا، في تطلعات خالد وفريقه بالنسبه لسعيد بوت؟
1: والله مثل ما خبرتكم التوقعات ما كانت ابدا انه احنا ننتشر بهالسرعه يعني. في خطط احنا رسمناها لشهور امام جدا، فصارت سريعه. فالانتشار هذا يعطينا دافع اكثر ان نبذل ونبتكر مثلا افكار جديده، اشياء نضيف، اشياء تقنيات جديده، تعاونات كثيره ان شاء الله جايه في المستقبل بحكم ما شاء الله احنا لازم نسرع لوتيره العمل.
0: صحيح.
1: دام انه هو انتشر سريع وصار ناس يحبوا ويسالوا عنه، فالواحد لازم يواكب بسرعه العمل.
2: صحيح.
1: فان شاء الله يعني يكون في اعمال جايه باذن الله مع سعيد.
0: اكيد. وعلى ذكر طبعا مواكبه نقول التطور ومواكبه ايضا، خلينا نتكلم عن رؤيه عمان 2040.
1: نعم.
0: سعيد بوت وين موقعه من هذه الرؤيه؟
1: بالامانه يعني الفكره كانت توجهها تدعم يعني نشاط الترفيه. من بعد الترفيه احنا قلنا يعني نتوجه الى اشياء أكبر من الترفيه.
0: نعم.
1: يعني التعليم، التوعية، التثقيف. ممكن يكون سعيد هو مصدر إلهام للناس اللي هي أو الطلبة حتى في المدارس ما شاء الله الحين. التعليم اللي هي الروبوتكس واللي هي البرمجة هذه خلاص من المدارس الحين
0: موجودة.
1: فممكن يكون هو مصدر إلهام، ما لازم أنا أصنع الروبوت، ممكن فينا شخص ثاني يجي ويكون جاهز. وبالعكس إحنا نفرح يعني إنها في بلادنا إنه الكل
0: حلو هذه المشاريع الشبابية وكذا.
1: بالضبط. فرؤية 2040 تمكين الشباب، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، سعيد ماشي على المنهج هذا يعني إن شاء الله.
0: النهي.
1: فنفس الشيء مرسوم اللي هو السامي اللي صدر بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: هذه لها دور نفس الشيء اللي نتطور للشركات الناشئة.
2: صحيح.
1: تعطيهم مثلاً دعم أكثر. توسع أكثر.
2: صحيح.
1: فإن شاء الله الكل يكون داعم في هذا المجال
2: بإذن الله تعالى. دعم أكثر، توسع أكثر للروبوتات. أكيد في روبوتات تنافسية. أكيد. الحين في سلطنة عمان كيف تواجه هذا التنافس أنتم كطبعا مالكي فكرة كأول أشخاص في سلطنة عمان؟
1: نعم، التنافس موجود ومطلوب
0: والسوق مشروع
1: والسوق يتسع للجميع.
2: أكيد.
1: فقط أن الواحد يبذل جهده، يعني فكرة مبتكرة، يتميز بطابع معين، يخلق حاجة خارج عن المألوف، هكذا يكون تنافس ويكون في طبعا تنافس شريف. وطبعا إذا ما في تنافس الواحد ما بيتحرك من الزون اللي هو فيه. فكل ما تشوف أنت شخص جاي مثلا أو ينافسك أو حتى يكون مثلا بعيد عنك فأنت تحاول تتقرب. خلاص إذا هو بعيد أنا حاول أتقرب. أنا اللي فوق مثلا هو يحاول يتقرب. فالتنافس. صحيح. هو اللي يخلي حركة نفس. صحيح. الشيء. العمل أو أن الابتكارات تكثر يعني في السوق.
2: بالضبط.
1: يعني
2: وتكون دافع لكم للعمل الأفضل والأكيد التقدم في مجال الروبوتات. وأكيد نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله في هذا الجانب.
1: آمين، جزاكم الله خير.
0: خالد، إحنا لما نتكلم أيضا ذكرت أنه كثير منتشرة طبعا اللي هي الروبوتات وخصوصا مثلا. أيوة. في المدارس.
1: نعم.
0: ربطنا بالتعليم.
1: نعم.
0: هل سعيد بوت الروبوتات أيضا الموجودة والمنافسة لها علاقة بالسياحة؟
1: والله ليش لا، ممكن يكون سعيد كدليل سياحي. فهي فكرة نفس الشيء مبتكرة أنه الشخص
0: كيف ممكن تخلو سعيد، توظفه سعيد في المجال السياحي؟
1: عندك أبسط مثلا، نعطي مثال مثلا. سعيد يتواجد في سوق مطرح، في وفد مثلا جاي يعرفوا عن سوق مطرح كمثال.
2: جميل.
1: فممكن هو يكون يتقدم الوفد يشرح ويعني يعطي لمسة استثنائية لواقع السياحة. فصار في التكنولوجيا والتقنية موجودة والذكاء الصناعي وهالأشياء، فهذه تخلي الوضع أو طبيعة التعريف عن المكان في لمسة سحرية صراحة.
2: صحيح. وفي جذب أكثر.
1: بالضبط.
2: وخصوصا مع التقدم الحالي في مجال التكنولوجيا.
1: نعم.
2: والذكاء الاصطناعي، الكل يسعى طبعا دي مثل هذه خلنا نقول الابتكارات.
1: بالضبط.
2: الجاذبة.
1: بالضبط.
2: نحن نتكلم أيضا عن الفريق القائم على هذا المشروع.
1: نعم.
2: طبعا ذكرنا أنهم عمانيين.
1: بالضبط.
2: جميع الفريق عماني أو.
1: نعم. لا، الكل الحمد لله إلى الآن إحنا كفريق عمانيين.
2: جميل.
1: وبإذن الله يعني كل ما نكبر الفريق إن شاء الله بيكبر.
2: كيف مساهمته أيضا في مجال التوظيف خلنا نقول؟
1: أكيد، يعني الحين الشباب ممكن نقول في حد طالب معي وفي حد باحث عن عمل.
2: جميل.
1: فشوي شوي الموضوع يعني كل ما كبر أنا أقول في مجال للأحسن ممكن نوظف واحد اثنين ثلاثة أربعة وانت ماشي. يعني.
2: جميل. هل في سبب أنك اخترت طالب
1: والله شوف يعني في
2: باحث عن عمل مثلا.
1: في ناس تشتغل مثلا معي ممكن من المؤسسين وكذا. بشكل مؤقت ممكن نقول.
2: جميل.
1: أيوة. وفي ناس مثلا الحين مستمرة كتشغيل.
2: جميل.
1: فالمشروع كل ما يتطور انت تحاولي توازني او تخلقي بيئة يعني تناسبش نفس الشيء.
2: نعم.
1: أيوة. بالضبط كذا.
2: ايش عندي فضول يا اخي، ايش خلفيتي خالد انت؟
1: انا خلفيتي بعيدة عن
2: انا عارف. يعني حاسة انه بعيدة.
0: اغلب الشباب
2: كذا سبحان الله.
1: بعيد عن جانب
0: هو اهتمام اصبح اهتمام في التقنية وغيره.
1: نعم نعم بعيد. فالجانب هو نفس الشيء، انت مثلا افكارك ما لازم تكون مربوطة بجانب معين.
2: صحيح.
1: الفكرة هي يعني تبني عليها بعض الخطط بعض الدراسات وتتوكل في الأخير. يعني أنت. صح. ممكن تضرب ممكن لا، بس صحيح. الفشل ما معناته أن أنا ما أقدم أكثر وأكثر.
2: بس أنا عندي وصل لنقطة أنه الشغف هو اللي يصنع كل شيء.
0: صحيح.
2: لما تكون تحب شيء وشغفك فيه. صحيح.
0: رح توصل
2: وتفكر خارج الصندوق.
1: بالضبط. هي هذه اللي الواحد يعني يحاول يشوف إيش اللي ما موجود، أو مثلا فكرة موجودة بس أنا أحاول أحسنها. دائما الواحد يحاول يشغل عقله يشوف له فكرة منك خدمة معينة مثلا محتاجة تحسين. إشكالية معينة ما فيها حل. وهذا اللي تخلي الأفكار الجديدة والمبتكرة يعني تنزل ونشوفها في
0: أكيد.
1: معنا يعني.
0: إذا نتكلم عن الشباب الخمسة اللي موجودين معكم في فريق سعيد بوت.
1: نعم.
0: كل واحد له أكيد دور.
1: بالضبط.
0: خالد القصابي شو
1: والله حاليا خالد القصابي يعني موجود في الواجهة.
0: أيوة.
1: مع الشباب نشتغل ليل نهار مع بعض، نطلع للطلعات اللي هي المشاركات الفعاليات.
0: أيوة. عبد الملك
1: طبعا، عبد الملك في التصوير تشغيل، أحد في التسويق خلف الكواليس.
0: أسماءهم تذكرنا نعم كل التحية.
1: نعم عبد الرحمن الحسني، وعندك عبد الملك الحراسي، طبعا خديجة الحبسي معنا في التسويق اللي هي موضوع الحسابات وهالأمور. يعني الشباب كلهم
0: خلطة كذا
1: في خلطة في خلطة.
2: أنا ناوي أنط وناوي أقول خالد بدون عنصر نسائي ما يمشي فريق.
0: لا لا خلاص ذكرنا خديجة وجهة
1: تحية.
0: أيوة خديجة
1: جزاها الله خير. نعم
2: جزاها الله خير.
0: أنت ذكرت أيضا من مختلف ولايات سلطنة عمان، يعني في من بهلة وفي من أي مكان بعد؟
1: نخل، أحد من السيب، أحد
0: كيف تجتمعوا؟
1: دمى والطاين بحكم
0: وقت
1: العمل
0: وقت الفعاليات يعني؟
1: لا هي بحكم العمل أو أنه في ناس خلاص ساكنة هنا اللي هم شيء منهم معظمهم ساكنين في مسقط.
0: أيوة.
1: بس الأصول يعني ترجع لي
0: صحيح.
2: أيوة. نعم
0: لقاءاتكم معتمدة على
1: الفعاليات ولا استجد شيء. نعم هيو
2: جميل. إذن ونحن حديثنا السابق طبعا نحن أيوة. من دقائق قليلة تكلمنا عن تعاونات مع شركات خاصة ومع أيضا مؤسسات حكومية إن شاء الله. إيش التعاونات القادمة بإذن الله تعالى؟
1: خليها مفاجأة ولا
2: لا يصير
0: واصلت والناس أيوة. واصلت شبيبة ما في مفاجآت هنا
1: إن شاء الله في
0: من هنا تبدأ
1: هذا حصري ممكن نقول حصري. سعيد بوت إن شاء الله بيكون في تعاون مع بنك مسقط. ما أعرف هم الجماعة بيحبوا الفكرة ولا حرقناها عليهم، فإن شاء الله يكون في تعاون مع بنك مسقط
0: إن شاء الله في تعاونات أكيد قادمة
1: بإذن الله،
0: سواء كان مع جهات حكومية أو جهات خاصة.
1: خاصة بالضبط.
0: وأيضا مسألة الترفيه وكذا إحنا السعيد خليناك كذا.
2: أيوة.
0: لكن عاد ما
1: عندك كلمة عندك
0: هل بناخذ الكلمة الأخيرة من خالد ولا معك سعيد؟
2: قبل ترى خالد وايد تكلم على لسان سعيد. وايد قال أشياء سعيد بيسوي وسعيد بيسوي وسعيد بيسوي. سعيد جاهز؟
1: سعيد بيصدمكم محضر شيء
0: حلو. نسمع.
3: عب أشكر كفيلي خالد القصابي لأنه جابني من الصين وعشت معه هنا في عمان الجميلة وعلمني أشياء كثيرة مثل الرزحة واللبس العماني وطلعنا كثير أماكن مع بعض، فعاليات ومعارض ومدارس، والكل تفاعل معي وحبوني وانتظروا من سعيد كل جديد.
2: منتظرين سعيد. شكرا على هذه الكلمه. منتظرين كل جديد اكيد
0: متابعين اكيد للفعاليات اللي تمشي تروح لهن يعني.
1: جزاك الله خير.
2: انا لازم اشوف الرزحه.
1: ضروري تشوفي انت الحساب.
2: ايش ايش الحساب موجود.
1: هي شوي بعيده يعني لازم تنزلي تحت يعني.
2: لا شايفتها على فكره. طلعت لي وايد في الاكسبلور. لما طلعت لي اقول يا خالد انا انصدمت حرفيا انصدمت.
1: نعم كان في قلعة نخل يعني كان في مشاركة هناك وشارك في الرزحة هناك معهم.
2: جميل. هل دخلتوا يعني دورات معينة من أجل كيف إنكم تتعاملوا مع سعيد من ناحية الإلكترونية لأنه شيء ما بالبسيط يحتاج شوية مهارة.
1: بالضبط يعني ممكن إحنا نفكر فيها إنه التعامل مع الروبوت كان شوية سلس ما يعني ما هذاك الصعوبة. حلو. بس نفكر فيها في المستقبل موضوع الصيانة موضوع البرمجة وهالأمور. طبعا في خطط مثل ما خبرتك وإن شاء الله تكون موازية للعمل اللي احنا ماشيين فيه إن شاء الله.
0: وإحنا متابعينكم أكيد خالد وأكيد متابعين الشباب الطموح اللي أمثالكم في فريق طبعا مشروع سعيد بود. كلمة أخيرة تحب توجهها لأخ خالد
1: والله
0: من تو الناس وإذاعة شبيبة للشباب المبتكرين، الشباب اللي ممكن يطمحوا مثل عمل هذه المشاريع.
1: نعم. ممكن الكلمة تكون يعني أنا ما أحب أكون يعني الناس تشوفني كأني خالق شيء كبير عظيم، ولكن هي الفكرة فقط أن تكون خارج عن المألوف، مميزة، فيها لمسة يعني من شيء لو كان موجود ولكن محسنة. فهنا الواحد يسعى لتنفيذ الفكرة، يصبر، ممكن يفشل مثل ما خبرتك، ممكن حصل تحديات وصعوبات، بس يواصل. وأكيد مع وجود يعني في بيئات حاضنة وداعمة الجهات طبعا نفس الشيء. نقدم الشكر لريادة نفس الشيء تواصلهم معنا. هذا مثل الشركات اللي يعني الناشئة تحصل الدعم أكيد تستمر يعني. بإذن الله يكون في شيء كبير وراء سعيد، ونتمنى للجميع اللي يفكر ويبتكر أو يصنع ويواصل وراء فكرته إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله. إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. خالد القصابي، نحن من طاولة تو الناس من إذاعة الشبيبة نقول إنه الشيء اللي صنعته والشيء أو خلنا نقول الفكرة
1: نعم.
2: اللي صارت هذه مع سعيد هي تجسيد لتفكير الشاب العماني الواعد لمستقبل واعد بمهاراته بتفكيره خارج الصندوق. في النهاية نحن ما نتكلم عن صنع وإنما نتكلم عن ابتكار وتوصيل فكرة وتوصيل نعم. رسالة. فنشكرك كل شكر على وجودك معنا اليوم.
1: جزاكم الله خير ونشكركم نفس الشيء على الاستضافة الجميلة, وكان إن شاء الله يكون حوار وجلسة خفيفة لطيفة إن شاء الله.
2: أكيد خالد, طبعا خالد القصابي صاحب أكيد الروبوت البشري العماني, أول روبوت بشري عماني في سلطنة عمان سعيد بوت, كان معنا في الحوار عن هذه الفكرة الجميلة وابتكارات عمانية أو خلنا نقول أفكار عمانية خارجة عن الصندوق لتوصيل رسالة واعدة بهوية عمانية جديدة وأكيد بثقافة جديدة من أجل الالتقاء بوطننا الغالي. مستمعينا ما زلنا متواصلين أكيد معاكم, ورح نرجع لكم بإذن الله تعالى بعد الفاصل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء الفرح والدهشة مع سعيد بوت، يعني مستمتعين.
1: عجبتني هذه الدهشة
0: جد، يعني فعلا كانت دهشة أن تو الناس ما استضافة، ما فقط تستضيف إنسان يا جماعة الخير، الشبيبة أيضا تستضيف روبوتات مثل سعيد بوت، فكل التوفيق أكيد للقائمين على هذا المشروع.
1: وهذه تحياتنا مستمعي الكرام، نذكركم في حلقة اليوم عيد الأخوية طري أنوار العلوي وبرار المشيفري، وزميلنا في الإخراج المرئي العزيز عاهد الزجالي.
0: وأكيد هذا تحية لكل من انضم حقنا حق الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. واليوم نحن في ولاية وحكاية، وقلنا جنوب الشرقية.
2: وين يا ترى؟
0: وين يا ترى؟ أساس الناس ما عرفوا وين يا ترى؟
1: أنا افتكرت إن خلاص قلنا لهم، يعني
2: ما قلنا لهم، أبوي قلنا لهم من البداية.
0: لا بس إن شاء الله يكون نسى وش قال عيد.
1: في معلومات.
0: عيد من الحماس ذكر اسم الولاية، ونحن كنا نبى المستمعين يخمنون.
2: هذا الشيء أبرر إنه مستحيل أنساه في حياتي. هالحركة اللي سواها يوم عيد.
0: يعني أنا كنت أفكر نفسي أنا بسويها.
2: غلبش.
0: غلبنية تعرف عيد، أنا كنت أفكر إن يوم الأيام بفضحكم بقول الولاية. فعموماً
1: لا، هي أحياناً شوفي إحنا لما نتكلم عن ولاياتنا صح؟
0: صح.
1: وهذا أحياناً دافع، ممكن أحياناً في ولاية إحنا ما رحنا لها.
0: أيوة.
1: إنزين فيها من المعلومات أحياناً اللي خليك تدفعك أنت. أيوة. تتكلم عن هذه الولاية. إنزين، وأيضاً في بعض المتابعين ربما يكون مثلاً زاروا هذه الولاية والبعض الآخر لا، هي كمعلومات يعني حتى لو كنا قلنا الاسم تبقى الهدف من فقرة.
0: صحيح.
1: ولاية وحكاية ما هي كلغز بقدر ما هي معلومات.
0: هي
1: تعرفون
0: وعلى فكرة ترى حتى المتابعين يقولون عيد غشاشنا وحاطين ضحك.
1: تريد تقول شيء إنه؟
2: أريد أقول شيء والله. أريد أقول إنه حرفياً أبرار مستمعينا أول مرة أنا أحس إن عيد ما جلس يسوي كذا. يعني جال وصلني لنقطة حبيت.
0: هذا مدح وقصف ترى.
1: لا أبدا، شوف أنا
0: مدح وقصف بنفس الوقت.
1: الساعة 7:42.
0: نعم.
2: والله لأن أبرار تعرفي هالكلمة كانت في بالي من يوم بدينا نقرأ ولو حكاية من بداية الحلقة.
0: إنزين.
2: إنه حرفياً إنه حتى ولو عيد قالها وأبرار دومها تلمح لكم، بس نحن مقصدنا المعلومات.
0: نذكر بعض معلومات ولايتنا ولاياتنا وصلتنا سلطنتنا حبيبي، لأن كل ولاية
1: أكيد
0: تميز عن ولاية ثانية. في اتصال.
1: في اتصال.
0: نروح للاتصال ونروح للجزء الثاني.
1: نروح على الاتصال 2499000. ما خلي كذا متابعينا ينتظرونا.
0: طبعا ما يهونون.
1: وأكيد المتصل عارف الولاية اللي نتكلم عنها. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا الأخ علي الكاسبي.
0: أهلا علي الكاسبي.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: هي لا تقول إني أنا ما أعرفك عاد.
3: أستاذ أبرار.
1: عاد من الصوت أعرفك علي.
0: إيش حالك علي؟ إيش الأخبار؟
3: طيبين والله الحمد، كيف الحال؟ عساكم بخير.
1: أنا إيش رأيكم لما قلتوا
0: بأنه الحمد لله بخير.
1: الحمد لله. إيش رأيكم لما قلتوا بأنه
3: ما شاء الله عليك، والله هذه موهبة يعني.
1: علي
3: وأنا على بالي صوتي ما ينعرف، لكن
0: أيام
3: كورونا
1: أشكرك يا علي، هذه تضاف من مهاراتي.
2: ينعرف علي، ينعرف صوتك مميز.
1: هلا بس يطلع لي شيء زين.
3: الله يسلمكم. الله يسلمك.
2: الله يخليك
1: يا علي. كنا احنا نتكلم عن ولاية وحكاية، طبعا فقرتنا الأساسية دائما أو نقول فقرتنا اليومية.
3: نعم.
1: في برنامج تو الناس.
3: نعم.
1: أنا كنت أقول على نور وأبرار إنه المتصل راح يتكلم ويخبرنا عن الولاية.
3: شوفوا أستاذ عيد، طبعا أنا من محافظة جنوب الشرقية.
1: زين.
3: ولكن للأسف إلى الآن أنا ما عرفت الولاية.
1: يعني سمعت أبرار
0: متابعتنا من البداية. يا علي
3: تابعت السؤال يعني.
0: أيوة.
1: إذا احنا رحنا اليوم جنوب الشرقية
3: تابعت السؤال اللي كان عن العمر موضوعكم. ولكن الولاية إذا أعطيتوني شوي بس هنت كذا شيء
1: بسيط. عند نوار
3: نعرفهم خمس ولايات
2: في الجنوب. اسمنا نعطيك علي، نعطيك هنت.
1: عند نوار
2: الهنت ندور زين. الهنت زين. شوف، هي توجد طبعا تحيط فيها عدة جزر، من أشهرها جزيرة اسمها شعنزي.
3: خلاص معروفة.
0: معروفة.
3: أنت بس لو قلتي عدة جزر تكفي. هذه الولاية اللي هي تقع في على بحر ضفاف او مطلة على بحر العرب، نتكلم عن جزيرة مصيرة.
1: ولاية مصيرة.
3: ولاية مصيرة.
2: نعم. السلام عليك. يا سلام
1: علي، كم مرة رحت تقريبا؟
0: قربكم.
3: رحت عدة مرات رحت إلى ولاية مصيرة، جزيرة جميلة جدا
0: فعلا،
3: احنا نسميها لؤلؤة
1: يا يعني سلام،
3: جالسة في نص بحر العرب.
1: صحيح.
3: أجواء حلوة في الصيف، أهاليها طيبين ما شاء الله، عليهم العفوية والطيبة عندهم.
0: صحيح.
3: وجميلة على فكرة، يعني جزيرة مصيرة الناس يفكروها بس مجرد شواطئ، ولكن الشخص اللي يروح فيها ويستكشف يحصل فيها أودية حتى جبال، يعني وإن كانت ليست جبال يعني كبيرة، ولكن فيها يعني تكوينات جبلية، بالتالي هي فريدة من نوعها. السلاحف طبعا إذا تكلمنا عن السلاحف هي مرتاح، السلاحف ترتاح لجزيرة مصيرة.
2: بالضبط صحيح،
3: مكانها المفضل.

0: على طريقتي البسيطة المتواضعة.
1: صحيح.
0: أنا أقول إن العمر عبارة عن نهر مثل النهر. إحنا في البداية ندخل من عند المنبع في البداية، نكون متحمسين وإحنا أطفال نتمنى نكبر. الطفل لما تقول أنت كبير يفرح، ليش؟ لأنه يريد يشوف، يريد يكون كبير. فبالتالي أنت في بداية الرحلة تريد تشوف القادم، لكن مع الأيام تكتشف أن هذا النهر ليس مستقيم دائما، هذا النهر فيه تعرجات، هذا النهر فيه أحيانا مصاعب تحديات، وهكذا العمر يمشي. في العشرينات الواحد يفكر أن العالم كله مركز عليه وينتظره، في الثلاثينات لا، يكتشف لا أن العالم يعني ما جالس ينتظرك، لا أبذل واشتغل، يعني يستوعب الواحد. في الأربعينات يقول الواحد أنا براحت البال. وهكذا العمر يمشي، بعدين ندور على الصدق، ندور على الطمأنينة، ندور على نقول ما نريد شيء. وأيضا الشيء الجميل لكن في العمر أخواني الكرام، يعني عند الحديث عن موضوع العمر يكون مخلوط يعني مشاعريا بين الحزن وأحيانا الغموض أحيانا الفرح، ولكن الشيء الجميل أخواني الكرام من العمر لا يقاس، مثل ما تفضلتوا، لا يقاس بالأيام بل يقاس بالأثر، يقاس صحيح. باللحظات الجميلة اللي قضيتها مع من حولك.
1: نعم.
0: يعني إحنا عندنا أمثلة لما نتكلم مثلا على مستوى العالمي، عندنا الإسكندر الكبير بنى إمبراطورية وهو في الثلاثينات.
2: الإسكندر المقدوني.
1: أيوة.
0: الإسكندر نعم.
2: فعلا.
0: نعم.
2: من ضمن المعلومات اللي قلناها.
0: مثلا الموسيقار موزارت، يعني أغلب معزوفات اللي ألفها كان في عمر العشرينات وأقل.
1: صحيح.
0: وما لازم نروح بعيد، إحنا في تاريخنا الإسلامي مصعب بن عمير أول سفير بالإسلام كان نفس الشيء شباب، هو نفس الشيء توفى في عمر يعني مبكر، والكثير من الأمثلة يمكن ما تحضرني الآن. فبالتالي الواحد احنا نقول هذا الشيء مطمن جدا، ان الواحد كل ما كان عنده أثر، كل ما كان عنده عطاء في هذه الحياة لمن حوله، لمجتمعه، لأهله، لأصدقائه، يحس ان الأيام فيها قيمة.
1: الله عليك.
0: ما تركض كذا يعني ركض الوحوش على قولك.
1: هذا
0: السؤال الشيء الجميل المطمن.
1: هذا سؤالنا يا علي، بما أن الإنسان يعيش كل هذه التحديات، كل هذه الصعوبات وكل هذه النجاحات، هل في يوم من الأيام راح يقول يا أحس نفسي كأني عشريني، أحس نفسي كأني ثلاثيني، وهو يكون مثلا أربعيني؟
0: نعم نعم، ممكن ممكن إذا الواحد كانت نفسه طيبة، وجهه بشوش دائما، علاقاته طيبة مع من حوله، سواء كانوا في البيت، سواء كانوا أصدقاء، سواء كانوا في العمل، ما بيكون عشرين وبيكون أصغر، بيكون نفسه مثل نفس طفل، روحه مثل روح شابة، وين كان العمر في الثلاثين والأربعين والخمسين وغيرها. يا ما شفنا أمثلة كثيرة، تشوف شخص يعني في العمر كرقم كبير، ولكنه يعني لما تجلس مع
2: بالعطاء
0: سوالفة استرداح الجلسة.
1: أيوة.
0: وقف على ذلك يعني.
1: أيوة صحيح. علي بس أنا أزيد على كلامك لما ذكرت أمثلة أن ناس بعمر صغير وما شاء الله حققوا إنجازات، بالمقابل ناس يعني في أواخر الخمسينات أو بداية الستينات ملاحظ أن حققوا إنجازات كبيرة. فإذا فعلا العمر مجرد رقم، أنت مهما كان دامك عايش في هذه الحياة، مهما كان عمرك قادر أنك تنجز.
3: صحيح
0: صحيح صحيح، فعلا فعلا فعلا هو نعم. شوفي كل المثالين اللي ذكرتنا واللي ذكرتي انت قد يبدو متناقضين، ولكن هم يصبوا في نفس الهدف ويوضحوا نفس المعنى.
1: صحيح.
0: ان العمر مهما كان صغير يعني او كبير، العمر كبير او صغير يبقى الاثر اللي انت تخليه، يبقى أيوة. العطاء نعم. اللي انت تعطيه.
1: يعطيك الصحه والعافيه يا علي على هذا الكلمات
3: الرائعه. جزاك الله خير.
1: الله
0: بارك الله فيكم.
1: احسنت.
0: شكرا لك.
2: الله يسعدك
1: يا رب.
0: شيء بسيط من البرنامج، فكل التوفيق لكم يعني.
2: سعيدين يا اخوي علي. شكرا لمتابعتك وشكرا لسماع صوتك.
0: خير ان شاء الله. بارك الله فيكم.
2: الله يحفظك. في امان الله. في امان الله. كلام جميل ورائع منك يا علي. شكرا لك يا علي.
1: اي والله
2: حقيقي يعني.
1: العمر نهر.
3: العمر
1: نهر.
2: أه.
1: حسيت بتقول شعر.
2: خلنا توساكي.
1: العمر نهر وبعدين. صح لسانك يا أنوار.
2: وما تطلع من هذا النهر. زين.
1: يمكن النهر يحمل معاه. اللي هي
2: وسائل النقل المختلفة.
1: بالضبط.
2: والأشياء اللي موجودة فيه.
1: وتحط في نص.
2: أنا أقول وسائل النقل
1: الكلية
2: بالضبط.
1: صحيح. فممكن تحط في النص إذا قلت الطاقة اللي تجري في النهر إنه يمشي بسرعة، ممكن تخلي هذا الشيء اللي يشيلها اللي يحملها النهر في النص، توقف في نص مجرى، وبعد ما يوصل النهر في النهاية يقول إيش الإنسان، يا ريتني إني أنا كانت نفس الطاقة اللي تحمل كل هذه الأشياء وما توقف في النص.
3: وبعد يقول يا ليتني،
1: ما لا كلامه صح ترى عيد.

0: عمران ايش فهمتيني؟
1: لا لا كلامه صح.
2: انا ما قلت شيء.
1: لا شفتك كذا يعني.
2: لا لا هي بثبتت كذا ما اعرف.
1: روح الجزء.
0: لا لا لا يحكي عبرة عقب على كلامي.
1: لا لا كلامك عقلاني وكلامك عن العقل صراحة. فبس أنا فكرت لما قالت العمر نهر فكرت خلاص بتقول أبيات شعر فنياسة أتجهز أحد نور عند
3: العمر نهر ما بقى شيء من العمر العمر نهر.
1: نروح لولاية وحكاية الجزء الثاني شو رأيكم جماعة الخير؟ نروح لولاية وحكاية. طبعا معنا عيد قال إنها ولاية مصيرة بس شو اللي يميز ولاية مصيرة؟ يميز أنها كانت مشهورة وما زالت أيضا مشهورة بصناعة السفن حالها حال ولاية صور. رغم أن هذه الحرفة نوعا ما خفت اليوم لكن لا زالوا أهالي هذه الولاية ولاية مصيرة محافظين على صناعة شباك الصيد بشكل كبير. وأيضا بجانب الحرف النسيج من أبرز الحرف التقليدية هناك وبعض السكان ما زالوا يمارسون الزراعة ومن أهم منتجاتهم النخيل والمانجا وحتى الرمان. سمحوا لي قلت
2: بعد يعني باختصار
1: باختصار إن باختصار جزيرة مصيرة طبيعة بحرية تاريخ عريق وحياة بسيطة مليئة بالموروث. فيعني تحية لأهالي
2: خلاص الولاية عارف الولاية وشكرا لهذه المعلومات.
1: شكرا لك على هذه المعلومات.
2: أبرار فعلا يعني كولاية مصيرة أنا شخصيا أدعوكم أنكم تروحوا ولاية مصيرة.
1: رحت لها قبل 6 سنين.
2: أنا مرتين تقريبا رحتها.
1: لا ما صدق أيوة قبل 6 سنين. فبصراحة وايد حلوة وشفنا كيس سلحفاة كبيرة ما بس هاي سلحفاة.
2: صحيح سلحفاة.
1: قالوا إن هذيك سلحفاة مشهورة. سلحفاة عمرة شيء كذا فكان الرجال يشرح ويقول معلومات عن هذه السلحفاة كبيرة كبيرة وايد.
3: ما شاء الله.
1: فيصورون السياح اللي يجون مصيرة يصورون هذه السلحفاة.
2: وحلو أساساً وأنت رايح هذه الولاية. وأنت رايح لهذه الولاية أساساً أنت راكب في العبارة.
3: العبارة.
2: وتستمتع بأجواء لين ما غاية تشوق أنت توصل للولاية أصلاً.
3: صحيح.
2: ومثل ما قال الأخ علي. الأخ علي الكاسوي.
1: لا.
2: عبارة. أو إنك تروح عن طريق الطيران اللي هو الطيران السلاح اليوم.
1: أيوة.
2: فالولاية هذه ومثل ما قال علي الكاسبي شكرا جزيلا لعلي من المعلومات طبعاً يقول لك هي ما مجرد فقط جزيرة فيها جبال فيها كذا فيها صحيح. فيها ودية.
3: صحيح.
2: يعني حقيقة وأتوقع إنه في هذا الوقت ممكن تكون أجواءها لطيفة.
3: أيوة أتذكر.
2: أجواء البحر طبعاً بحر عمان.
3: من متابعنا من ولاية مصيرة.
2: وإحنا تو مقبلين على.
1: أبو منصور البلوشي.
2: ولا أي أبو منصور البلوشي. صح.
1: أبو منصور البلوشي. تحية لا أكيد.
3: نرسلك بالتحية دائماً يعني الله يذكره بالخير. يعزم علينا أنا وعيد. تعالوا
1: أيه.
3: وخاصة في الشتاء.
1: حتى في البرنامج الصباح كان يقول تعالوا مصيرة.
3: إيه فكان يقول إنه أجواءها جميلة ولطيفة. فهي ولاية جميلة ورائعة وعطيناكم شوية معلومات مستمعين اليوم عنها وأكيد أنتوا عرفتوها من بداية من يوم عيد قال لكم مصيرة.
2: إذن ولاية وحكاية هي ولاية مصيرة مستمعين الكرام. بكرة إن شاء الله راح نروح أيضا في تطواف لولاية أخرى من ولاية سلطنة عمان. وخلينا نروح لآخر فقرات تو الناس جوسيبينج آخر أخبار الفن والفنانين.
3: آخر أخبار الفن والفنانين عن الزعيم اليوم مستمعينا جوسبينج يتكلم عن الزعيم. الزعيم طبعا عادل إمام يحتفي بعامه 86 ففنانون يصفون تجربتهم مع عادل إمام فماذا قالوا يا ترى؟ يتم عادل إمام عامه 86 كظاهرة فنية متكاملة صاغت وجدان أجيال متعاقبة. فقد عبر الفنان الكبير بمصر والوطن العربي مراحل سياسية واجتماعية متباينة وظل الزعيم حاضرا في الوجدان بصوته وضحكته وشخصياته التي أصبحت جزءا من الذاكرة الشعبية.
1: الجدير بذكر مستمعينا ولد الفنان القدير عادل إمام في 17 مايو لعام 1940 واستهل مسيرة الفنية بأدوار صغيرة في المسرح والسينما. تحول تدريجيا إلى أحد أبرز نجوم الفن العربي وأكثرهم تأثيرا. جسد الفنان القدير عادل إمام الإنسان المصري البسيط بتناقضاته وأحلامه عبر مزيج من الكوميديا الساخرة والدراما.
4: ساعة أنا عايز أسوخ خلاص الحمد لله اللي جات على قد كده الحمد لله امسي
5: إيه يا ساي
4: خلاص يا أخ عيب بقى
5: مش دي الفئة
4: ده عيب احنا أخوات بقى ده رزق جاي لك حطه في جيبك بقى واختش يعني هات الباقي بقى
6: يا
4: انت اللي مهضوم في وسط العالم. بتاخد كام في الشهر؟
5: ملاليم.
4: ملاليم طبعا. وهم ياخدوا بلاوي زرقاء. وتليك انت اللي بتعمل كل حاجه. تكنس وتمسح وتنادي على القضايا وهم قاعدين بس كده. اصل انت اللي مدلعهم بصراحه.
5: انا
4: طبعا طبعا كل ده عشان كل واحد فيهم لابس لي بتاع كده وانت من غير بتاع. انا لو منك افصل واحد واجي الصبح اقعد.
2: ثم مستمعي الكرام، مع زعيم شيد على مدار 6 عقود أرشيف فني ضخم شمل السينما والمسرح والتلفزيون، أسس مدرسة خاصة في الأداء التمثيلي غدت مشاهدة أيقونات أو مشاهده أيقونات محفوظة في الذاكرة الجماعية.
3: وقدم 10 الأفلام السينمائية اللي مثلت علامات فارقة، ناقش فيه فيلم الإرهاب والكباب، أزمة البيروقراطية، وكشف المنسي، عزلة الإنسان البسيط، تناول أيضا تناول طيور الظلام، الصراع السياسي والديني، وحمل النوم في العسل، إسقاطات جريئة. برزت له أعمال جماهيرية أخرى مثل سلامي صاحبي إلى الكلنا نتذكره أكيد، والمتسول، وعمارة يعقوبيان، ومرجان أحمد مرجان مورجان أحمد مورغان، والسفارة في العمارة.
1: أما بخصوص المسرح مستمعينا، فأكيد لعب دور كبير الفنان القدير عادل إمام في المسرح، سطر أكيد تاريخا مسرحيا استثنائيا عبر عروضة كلاسيكية شكلت مسرحية مدرسة المشاغبين جيلا من النجوم. تعد شاهد مشفش حاجة من أشهر الكوميديات العربية، وصارت أصلا ميمز ورياكشن. تضمنت أيضا مسيرة الواد سيد الشغال والزعيم وبوديغارد.
2: كما حافظ الزعيم مستمعين على حضور التلفزيوني القوي عبر أعمال جماهيرية شملت نجاحات فرقة ناجي عطله والعراف وصاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم وعوالم خفية وفالنتينو. أكد الفنان قدرته الدائمة على الوصول للجمهور وتجاوز حاجز الزمن.
3: أما عن آراء الفنانين والفنانات، ذكرت الممثلة القديرة يسرى أن الزعيم صاحب فضل على أجيال كاملة، أوضحت أنه منحها ثقة كبيرة في بداياتها، وصفتها بأنه أذكى ممثل وقف أمام الكاميرا، واعتبرته أن العمل مع إمام مدرسة فنية متكاملة، وأكدت تميز حضوره أمام الكاميرا، أشارت إلى قدرته على منح الممثلين مساحات للتألق.
6: يلا بيه اديني حساب، انا بطلت الشغلانه دي، انا همشي.
7: حساب ايه اللي انت عايزه يا ولد؟ وايه اللي في ايدك ده؟
6: دي الهاند باك بتاعتي. يلا شوف بتاع اللي انا كسرته اللي عاملين عليه ده، وش ده تعمله قد ايه، وشوف ليا قد ايه، واقسم ده من ده، واديني بقيت حالي. عايزين تبلغوا البوليس، بلغوا البوليس، توصلوها المحاكم، نوصلها المحاكم، بس انا بقول الناس لبعضيها برضه.
8: الناس لبعضيها ده ايه؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟
6: والنبي انا وبيه رجاله مع بعض، ما حدش يتدخل لو سمحت يعني.
8: انت عاوز تجنني؟ رجاله.
6: والله انا متاكد من نفسي.
9: الوقت انا هفتح نفوخ.
6: خضيتنا يا كابتن.
7: دي يا شريف،
6: يلا بيخسوا اللي انتوا عايزين تخصموه، عايزين تقبضوا العوض يا بدر.
1: كذلك أضافت الممثلة المصرية المخضرمة يسرى أن التفاهم بينهما تجاوز حدود التمثيل التقليدي، ومكنها أيضا من توقع ردود أفعاله ونظراته وإيقاعه الدرامي. كما أوضحت أن عادل إمام يمتلك قدرة نادرة على طمأنة الممثلين، ساعد ذلك في ظهور العمل بسلاسة رغم دقته الشديدة خلف الكاميرا، ولفتت إلى احترام الزعيم الكامل للفن وحرصه على جودة المشاهد. أكد أو جودة المشاهد أكدت أن نجاحها استند إلى ذكاء فني كبير بجانب الكاريزما، مكن هذا الذكاء من الوصول أكيد إلى مختلف الفئات الشعبية.
2: وكما تحدثت مستمعين الممثلة أمينة خليل عن إمام بوصف حلما للأجيال، ووصفت الوقوف أمامه في مسلسل صاحبة أو صاحب السعادة بأنه أكثر المواقف توترا في مسيرتها، كما أقرت خليل بشعورها بارتباك شديد في بداية التصوير، وأرجعت ذلك لرهبة الوقوف أمام عادل إمام، رمز ارتبط بذكريات البيوت العربية لسنوات طويلة.
3: إذن مستمعينا هذا كان حديثنا اليوم عن عاد الإمام وإتمامه لعام 86، وأيضا أكيد تعليقات الفنانين على مسيرته الفنية الرائعة. وطبعا ما هو غريب على فنان مخضرم مثل عاد الإمام، رسم في وجوهنا الدهشة والفرحة والسعادة مستمعينا. وهذا كانت جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين.
1: وأكيد طبعا نحن في ختام هذه الحلقة نقولكم عيشوا اللحظة، عيشوا يومكم مهما كان عمركم، فللحياة متسع، وأكيد نتمنى لكم كل السعادة. هذه تحيات مخرجنا عاهد الزجالي في الإخراج المرئي، وأيضا تحيات عيد الخويطري وأنوار العلوية وأبرار المشفرية. نشوفكم على خير.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلاة.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

صدقني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

لو عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية

97.5 صلنا.